النية. أما بعد أحبابي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، كما في رواية: كلهم في النار إلا السواد الأعظم. أحبابي، لقد بيّن لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيحصل فيها اختلاف، وأنها ستختلف إلى فرق، وأن كلها في النار إلا واحدة. وبيّن لنا أيضا كيف نميز هذه الواحدة بالعلامة الظاهرة، وهي أنها الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، أي أكثرها وأغلبها، والحمد لله على ذلك. فجمهور الأمة المحمدية من زمنه عليه السلام إلى زماننا على الهدى من حيث أصل المعتقد، وإن اختلفوا في بعض الفروع، فكلهم على توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، وتنزيهه عن الحجم والجهة والحد والمكان، وكلهم على اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء من الأعيان والأعمال، وأن أعمال العباد بخلق الله لا بخلق العباد، إنما بكسبهم. وكلهم على اعتقاد أنه لا يدخل شيء في الوجود إلا بمشيئة الله وعلمه وقدرته، وأنه لا يمكن أن يحصل شيء لم يرد الله حصوله، وأن الخير والشر كليهما بمشيئة الله وتقديره، وأن الله أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين، وأن أولهم آدم وآخرهم سيدنا محمد إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن الأنبياء اصطفاهم الله وخصهم بالحفظ والعصمة من الكفر وكبائر الذنوب وصغائر الخسة وسائر الخسائس والأمراض المنفرة، وكلهم يؤمنون بالجنة والنار، أنهما موجودتان وباقيتان إلى ما لا نهاية له، وكلهم مقرون بالبعث والحشر والحساب والعقاب وسائر ما ثبت وروده في الشرع، ولم يشذ عنهم إلا شرذمة من أهل النار قليلة جدا إذا ما قورنت بالسواد الأعظم. فمنهم المجسمة الذين وصفوا الله بأوصاف الأجسام، ونسبوا لله الحجم والمكان والأعضاء والحركة والانتقال والتغير والانفعال والصعود والنزول على معنى الحركة والانتقال وغير ذلك من أوصاف المخلوقين، فخرجوا عن دائرة التوحيد ووقعوا في الكفر الشنيع. ومنهم المرجئة والقدرية الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية، رواه الترمذي. والمرجئة فرقة ظهرت في الماضي وانقرضت، كانوا يقولون كلاما هو ضد الدين، كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، أي بزعمهم مهما فعل المؤمن من الذنوب لا مؤاخذة عليه في الآخرة، فكذبوا الدين وخرجوا بذلك عن دائرة المسلمين. أما القدرية فقد روى أبو داود في سننه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم
فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. فالقدرية هم الذين يكفرون بالقدر، أي ينكرون تقدير الله لبعض الأشياء. وقد قال العلماء إن من قال عن شيء واحد إنه يحصل بغير مشيئة الله فقد كفر. ومن الفرق التي شذت عن جماعة المسلمين الخوارج، الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة، بل منهم من يكفر الحاكم إذا حكم بغير الشرع، وإن لم يستحل ذلك ولو في مسألة واحدة، بل يكفرون الرعية كذلك، وافقوهم أم لا، إلا من ثار عليهم وقاتلهم واستحلوا بناء على ذلك دماء المسلمين وأموالهم، ونتج بسببهم أنواع الفتن والدمار على مر العصور. إخوة الإيمان، في القرن الثالث الهجري كثرت الفرق الشاذة، فقيض الله تبارك وتعالى في أواخر ذلك العصر إمامين، أحدهما عربي والآخر أعجمي. أما العربي فهو أبو الحسن الأشعري، وكان بالعراق، وأما الأعجمي فهو أبو منصور الماتريدي، وكان ببلاد فارس. فقاما وتلاميذهما من بعدهما بالرد على الفرق الشاذة وتقرير العقيدة الصحيحة بالأدلة والبراهين، حتى انحسر أهل الضلال وانكسروا، فنسب إليهما أهل السنة، فصار يقال لأهل السنة أشعريون وماتريديون. وشاهد الوجود أي الواقع المشاهد يشهد على ذلك. فلو نظر المحقق إلى علماء الأمة في مختلف العلوم من زمن هذين الإمامين إلى زماننا لوجد أنهما إما أشاعرة أو ماتريدية، والحمد لله على ذلك. أحبتي، روى الحاكم في المستدرك وغيره أنه لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ بيده عليه الصلاة والسلام إلى أبي موسى الأشعري. وقال الإمام القشيري: أتباع أبي الحسن الأشعري من قومه. وروى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن الصادق المصدوق حبيب رب العالمين أنه قال: لتفتحن القسطنطينية، ولنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. ولقد فتحت القسطنطينية بعد 800 عام، فتحها السلطان المجاهد محمد الفاتح رحمه الله، الذي كان ما تريدي العقيدة كما هو معلوم. فبالله عليكم، هل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم من خالفه في العقيدة؟ هل يمدح النبي من خالف نهجه وما جاء به من الحق؟ لا والله، فهذان الخبران يدلان على أن الأشاعرة والماتريدية هما على الحق والصواب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على عقيدة هذين الإمامين الجليلين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يميتنا عليها بجاه الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله

والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا

قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم

والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات

يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أفضل ما يتزود به الإنسان في هذه الحياة الفانية هو الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وخير العلوم علم الدين، لأن علم الدين سبيل للوصول للسعادة الأبدية، فمن ناله واتبعه كان من ملوك الآخرة، ومن خسره فقد خسر خسرانا كبيرا. علم الدين هو الذي يبين للإنسان ما يقرب العبد من الله تعالى وما يبعده، فمن تعلمه فالتزم ما يقربه من الله وتجنب ما يبعده من الله فهو السعيد، لأنه قدم لنفسه لما بعد الموت ما ينجو به من المهالك والعذاب، عذاب القبر وما بعده. ومن أهمل هذا التعلم فقد أهلك نفسه، لأنه لا يدري ماذا يفعل وماذا يترك، ومن دراه فلم يتبعه كان من الخاسرين أيضا. فالسعيد كل السعيد هو الذي تعلم من علم الدين ما هو ضروري لا يستغنى عنه لتصحيح معرفة الله ورسوله وتصحيح الأعمال والنيات، ثم عمل بذلك، هذا هو السعيد كل السعيد، لأنه يكتسب بهذا السلامة والنجاة لما بعد الموت، يكون بالنسبة له خروجه من الدنيا كأنه خروج من السجن والمجاعة إلى الانطلاق والرخاء، وذلك لأنه لا يلقى في هذا القبر الذي تخاف منه النفوس وتكرهه ما يؤذيه، لا يلقى أذى من هوام الأرض بعد أن يعود الروح إلى الجسد، وذلك بعد مدة يسيرة، فمتى ما تم الدفن رجع الروح إلى الجسد، فيعود إليه الإحساس والعقل، فإن كان محسنا أي مؤمنا يؤدي فرائض الله ويجتنب محارم الله يلقى الهناء العظيم، يوسع له قبره 70 ذراعا في 70 ذراع، أي الطول والعرض 70 ذراعا، وهذا شيء حقيقي وإن كان محجوبا عن أبصار الناس، إلا من شاء الله لهم، فإن الله يطلعهم على هذه السعة وينور له كنور القمر ليلة البدر، فيأتيه عمله الصالح بصورة إنسان جميل الشكل طيب الرائحة حسن الثياب، فيبشره فلا يجد في البرزخ أي في مدة القبر شيئا يسوءه. وإن كان أغلب المؤمنين الصالحين يسلط عليهم البلا على أجسادهم كما يسلط البلا على غيرهم، لكن الروح مع أخذ الجسم في البلا الروح مرتاحة، لا يصيبها شيء من الأذى والألم من هامة من هوام الأرض ولا غير ذلك، بل يكون له نعيم آخر، وهو سروره برؤية مقعده في الجنة، يعرض عليه مقعده في الجنة، أي تعرض ملائكة الرحمة مقعده في الجنة، فيقولون له: هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة. المعنى أنه يتمتع بالنظر إلى مقعده في الجنة كل يوم مرتين، أول النهار مرة وآخر النهار مرة. هذا شأن الذي تعلم أمور الدين وعمل بما تعلم. أما من أهمل ذلك فإنه تحت خطر المسيئة، أي إن ساء الله تبارك وتعالى سلمه من آفات القبر، وإن شاء أذاقه عذاب القبر. إلا أن هناك أناسا يحصل لهم النجاة من غير أن يكونوا في الدنيا على هذه الحالة، وهي حالة معرفة الواجبات والمحرمات وأداء الواجبات واجتناب المحرمات. من غير أن يكونوا على هذه الحالة الله تعالى ينجيهم من عذاب القبر وضيقه وشدته ووحشته لأسباب أخرى، منها أن يموت أحدهم، أحد المؤمنين الذين كانوا مسرفين على أنفسهم، مات بمرض البطن كالإسهال أو احتباس الخروج أو غير ذلك من الأمراض التي هي تعد من أمراض البطن، أو يموت بالغرق أو الحرق، أو تموت المرأة بألم الولادة، أو يموت الشخص المسلم بالهدم أو التردي من ذروة الجبل إلى أسفل، أو من ذروة بناء إلى أسفل. هؤلاء إن ماتوا وهم يتجنبون الكفريات القولية والفعلية والاعتقادية مع كونهم مسرفين على أنفسهم، كانوا يضيعون بعض الفرائض أو يرتكبون بعض الذنوب الكبيرة، مع ذلك الله يحفظهم في قبورهم بأحد هذه الأسباب ويقال لها شهادة، هي غير شهادة التي هي القتل في سبيل الله، تلك أعظم، تلك الشهادة أي القتل في سبيل الله أعظم من هذه الشهادات، الموت بالغرق أو الحرق أو بالهدم أو التردي من ساهق جبل أو نحو ذلك. فإن كثيرا من المسلمين من أهل الكبائر، من أهل الذنوب الكبيرة الذين ماتوا قبل أن يتوبوا، يجعل الله لهم سببا لنجاتهم وسلامتهم في القبر من المؤذيات والنكد والضيق بهذه الأشياء وما أشبهها، هي عدة أسباب. حتى الموت في الغربة شهادة، المسلم إذا مات غريبا ليس معه أهله، ليس بين أهله، تكون هذه شهادة، ما عليه عذاب في القبر ولا في الآخرة، لأن الذي يدركه الموت وهو غريب يحس بحسرة شديدة عندما يكون في حالة النزاع، أي حال سكرات الموت، يتألم من غربته، فالله تعالى يعوضه السلامة في قبره وفي آخرته من المخوف، يسلم من المخوف. وكذلك جميع أنواع القتل ظلما فإنها شهادة. إذا إنسان مسلم هجم عليه ليؤخذ ماله فدافع عن ماله حتى قتل، فهذا أيضا من هؤلاء، حاله في القبر وفي الآخرة أنه من الناجين. كذلك الذي قتل دون دينه، أي مدافعا عن دينه، مثلا قال له شخص لا تصلي، قال أصلي، كيف لا أصلي، فقاتله ذلك الإنسان فقتله، فهذا الذي قاتل لأجل دينه يكون شهيدا عند الله. كذلك المرأة إذا طلب شخص منها وأجبرها، أجبرها على فعل الفاحشة فدافعت عن نفسها فقتلت، فقتلها ذلك المعتدي، فهذه شهيدة، ليس عليها في القبر ولا في الآخرة شيء يسوءها، لا تلقى شيئا يسوءها، الله تعالى يقي هؤلاء كلهم ظلمة القبر، ينور الله تبارك وتعالى لهم ويقيهم من وحشة القبر، نفوسهم لا تستوحش، بل نفوسهم مرتاحة مبسوطة، وكذلك في الآخرة لا يؤاخذون بشيء من ذنوبهم، حتى لو كان فيهم من يضيع الفرائض الكبيرة، لكنهم يحفظون نفوسهم من الكفريات. أعظم الأمور عند الله تعالى هو الثبات على الإيمان، الثبات على الإسلام، بحفظ اللسان والجوارح من الكفر، وبحفظ القلب من الكفر، لأن تغيير الاعتقاد يخرج من الإسلام. ومن كان يعتقد اعتقادا صحيحا ثم اختلط بصاحب زنديق ملحد، فاعتقد ما يعتقده هذا الملحد الذي خالطه، ولو لم يتكلم بشيء صار عند الله من الكافرين. لا ينفعه أي عمل عمله، مثلا ملحد من الملحدين طعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو طعن في صحة الإسلام، فصدقه هذا الذي كان مسلما، صدقه أو دخل فيه شك، هل صحيح ما يقوله هذا الإنسان أم لا؟ صار مرتدا، خرج من الجزم، كان قبل جازما بأن ما جاء به الإسلام كله حق. هذا بسبب ما يسمعه من هذا الملحد، بسبب وسوسة هذا الملحد خرج من الجزم وصار في مرتبة الشك، هل صحيح هذا أم لا؟ خرج من الإسلام، لأن الإسلام هو الاعتقاد الجازم بأن ما جاء به محمد رسول الله حق وصدق، هذا الإسلام، هذا الإيمان. كذلك إذا إنسان طعن في نبي من الأنبياء، طعن في عيسى أو في موسى أو في آدم أو في أي نبي من الأنبياء

من النقصان فإنه لم يفقد رأس ماله الأصلي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يحكي لنا التاريخ الغابر عن ملوك كفرة شقوا أخاديد وخنادق في الأرض، وأضرموا فيها النار لتعذيب المؤمنين وتقتيلهم. يروى أن رجلاً من أتباع سيدنا عيسى بن مريم المسلمين يقال له ثيميون الراهب، وكان صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة، وكان سائحاً ينزل بين القرى لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية أخرى لا يعرف بها، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه، وكان بناء يعمل الطين. فتعرف إليه أحدهم وأسلم على يديه واسمه صالح. وبينما هما في سياحتهما في جزيرة العرب اختطفتهما مجموعة من قطاع الطرق وباعوهما بنجران، وهو اسم ناحية فيها. وكان أهل نجران يومئذ كبقية العرب وقتها من عبدة الأوثان، يعبدون نخلة طويلة في أرضهم لها عيد في كل سنة، وإذا جاء العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه، وزينوها بحلي النساء، ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها كل اليوم. فاشترى رجل من وجهائهم ثيميون، فكان إذا قام في الليل ليصلي أضاء له البيت حتى يأتي الصباح من غير مصباح، إذ كان ولياً ذا كرامات. فرأى ذلك سيده فأعجبه ما يرى منه، فسأل عن دينه فأخبره به، وقال له ثيميون: إنما أنتم على باطل، إن هذه النخلة لا تضر ولا تنفع، ولو دعوت عليها إلهي الذي أعبده لأهلكها بإذنه تعالى، وهو الله وحده لا شريك له. فقال له سيده: فافعل، فإنك إن فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه. فقام ثيميون وتوضأ وصلى ركعتين، ثم دعا الله عليها، فأرسل الله عليها ريحا قلعتها وأسقطتها من أصلها إلى الأرض، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دين الإسلام. ثم دخلت عليهم الأحداث وحرفوا الدين، وحصل الكفر وعم. وكان من أمر ثيميون عندما انتشر الفساد أن بنى خيمة له خارج نجران يتعبد الله تعالى وحده فيها وانقطع عن الناس. وحدث أنه كان في نجران ملك لديه ساحر وقد صار عجوزا، فطلب الساحر من الملك أن يبعث له بغلام كي يعلمه السحر. وكانت خيمة ثيميون بين نجران وقرية الغلام الذي أرسله الملك ليتعلم السحر. وذات يوم مر هذا الغلام واسمه عبد الله بن الثامر بخيمة ثيميون الراهب، فسمعه يتلو كلام الله بصوت عذب، ونظر فأعجبه ما يرى منه من صلاته وعبادته، فصار يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده، وصار يسأل عن أحكام الإسلام حتى ترقى في العلم والعبادة. وكان الغلام أحياناً يتأخر عند الراهب ثيميون، فإذا وصل عند الساحر ضربه لتأخره، وإذا جاء إلى أبيه متأخرا ضربه أبوه. فشكى الغلام أمره إلى الراهب فقال له: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر، وذلك كي لا يظلم، لأنه يتعلم الدين وأحكامه في زمن قل فيه المسلمون. وكان في ذلك البلد حية عظيمة قطعت طريق الناس، فمر بها الغلام وحمل حجرا ثم سمى الله تعالى ورماها به فقتلها. وأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: إن لك شأنا عظيما، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل أحدا علي. وصار الغلام إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر، أو كان أكمه أي أعمى أو أبرص وهو المصاب بمرض جلدي منفر، إلا قال له: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في دين الإسلام، وأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى، حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي. وكان للملك ابن عم أعمى، فسمع بالغلام وقتل الحية فأتاه بهدايا كثيرة، فقال له: ما هاهنا لك كله إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله من يشاء، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك وعافاك. فآمن بالله وأسلم فشفاه الله. فأتى ابن العم هذا إلى الملك فجلس إليه كما كان يجلس سابقا، فقال له الملك الذي كان يدعي الألوهية والعياذ بالله تعالى: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: يا غلام، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل كذا وتفعل كذا. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فيميون. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك الإسلام. فأبى ولم يرضى بالكفر ولا بالرجوع عن دينه. فدعا الملك بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأس الراهب فشقه حتى وقع شقاه. ولم يكتف الملك الكافر بذلك، بل جاء بابن عمه وقال له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقال له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى بعض جنوده وقال لهم: اذهبوا به إلى قمة ذلك الجبل، فإن رجع عن دينه اتركوه، وإلا فاطرحوه إلى الأسفل. فذهبوا وصعدوا به إلى قمة الجبل. فقال الغلام داعيا ربه عز وجل: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل فسقطوا وقتلوا، وعاد الغلام سالما إلى الملك. فلما رآه استغرب ودهش وسأله عن الجنود، فقال: كفانيهم الله. وقد عاد الغلام رغم أنه كان يستطيع الفرار والهروب، لأنه كان يطمع أن يتراجع الملك عن كفره فيسلم، فيكون إسلامه سبباً في إسلام قومه. فدفعه الملك إلى مجموعة جنود آخرين وقال لهم: اذهبوا به فاحملوه في سفينة، فإذا صرتم في وسط البحر انظروا في الأمر، فإن تراجع عن دينه فعودوا به، وإلا فاقذفوه فيه. فذهبوا به، فدعا الغلام ربه تبارك وتعالى قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت بهم السفينة فغرق الجنود، وعاد الغلام سالما إلى الملك، فدهش مرة ثانية من رؤيته يعود هكذا، وسأله عن الجنود فأخبره بما جرى، ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في مكان واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ من جعبة سهامي واحدا ثم تضعه في القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم ترميني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس وصلب الغلام على جذع، ثم أخذ سهما من جعبته ونفذ ما أمره به الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، وهو الموضع الذي بين العين والأذن، فوضع الغلام يده في موضع السهم فمات. فقال الناس عندها: آمنا برب الغلام، لا إله إلا الله، لا إله إلا إله عبد الله بن الثامر، وهو اسم الغلام. فقال الوزراء للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، وآمن الناس وأسلموا. فاستشاط الملك

وشيوخ ونساء وأطفال، وحتى إنه جيء بامرأة مسلمة وكان لها 3 بنين، أحدهم رضيع، فقال لها الملك: ارجعي وإلا قتلتك أنت وأولادك. فأبت فألقى ابنيها الكبيرين فلم تتراجع، ثم أخذ الصغير ليلقيه فبكت، فأنطق الله ابنها الرضيع وقال: يا أماه لا ترجعي عن دينك، لا بأس عليك. فألقاه وألقاها في أثره. وروي أن المسلمين كانت تقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار وحرها. ثم بعد أن رمى الملك من رمى، ارتفعت النار من الأخدود فصارت فوق الملك وأعوانه 40 ذراعا، ثم هبطت عليهم وأحرقتهم فذابوا وتحولوا إلى رماد. قال الله تعالى في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. صدق الله العظيم. وهذا الذي فعله ذلك الغلام كان جائزا، قتل الشخص نفسه لإدخال غيره في الإسلام، أما في شرعنا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا لا محمد ما في بالقلق مثلك لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد صورة

0: وسلم
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الغسل له واقتربه

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له سجد الحسن له.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، خالق الأعمال والأجرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في هذا الحديث إخبار بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، أي أنه يسأل ماذا عملت منذ بلغت وأصبحت في دائرة التكليف، هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم؟ فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك وندم. ويسأل عن جسده فيما أبلاه، فإن كان في طاعة وفعل خير سعد وفاز، وإن كان أبلى جسده فيما يغضب ربه تعس وخاب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي كان في يده في الدنيا، فإن كان حلالا وصرفه في الحلال لا يكون عليه مؤاخذة. والناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. فأما الهالكان فهما من جمع المال من حرام، سواء صرفه في سبيل البر أو الشر، ومن حصل المال من حلال ثم صرفه في الحرام. وأما الناجي فمعلوم حاله أنه من يتحرى ويطلب المال الحلال ثم يصرفه في الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سوء عاقبة الخوض في المال على غير الوجه الشرعي: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري عن خولة الأنصارية. وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل أيضا: هل تعلم علم الدين الذي فرض الله عليه تعلمه؟ لأن هناك قدرا من علم الدين يجب تعلمه وتطبيقه على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويسمى الفرض العيني. وما يزيد على هذا القدر فلا يجب على كل المسلمين تعلمه، وإنما يجب على بعضهم، وهو الفرض الكفائي. والرسول صلى الله عليه وسلم حث حثا بليغا مؤكدا على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. أجارنا الله وإياكم من فعل الحرام، وحفظنا من السعي له، ويسر لنا سبل الخير والفلاح، وثبتنا على درب النجاح، إنه على كل شيء قدير.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ولقد فضلنا

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب

قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

به وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي

يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه.

0: وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: أس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم 30 حزيران 2026. وأخيرا خلص هالشهر،
3: إجا 30 حزيران.
2: يعني حسيته هالشهر 3 أشهر، يعني أما طويل.
3: مش بس أنت، معظم لك حسينا. صحيح،
2: بس أنا جايكم بالخبرية بعد هلأ تموز أطول
3: كمان،
2: وآب كمان شرحه
3: بعد أطول،
2: 31.
3: تحضروا يا جماعة، يعني مثل ما بيقول كمان، الناس هيك ببلشوا بتفاؤل بكلمة حلوة.
2: جاي معبق
3: صباح الخير. إجا فشهم كلهم، عرفتوا.
2: طيب صباح الخير. اليوم 30 حزيران 2026، الموافق 15 المحرم 1448. معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا بإيمان، ويسعد صباحك.
3: أهلا يا علي، صباح لك، صباح لكمال لكل المتابعين الكرام. يسعد كل أوقاتكم، إن شاء الله بترافقونا بهالساعتين من الوقت، بتاخدوا كتير من المعلومات والفوائد والأمل وجرعة بسمة هيك على الصبح، فابقوا معنا.

0: يعني نحن عادة ما بنحكي مونديال، بس أنا بدي أحكي مونديال. ما قادر، كثير مبسوطة، كثير مبسوطة. خسروا الألمان، يعني مفاجأة كانت هيدا الشيء.
1: دخلك البرازيل شو عملوا؟
0: ربحوا
1: بأول جيم،
0: ربحوا. بس أنا
1: لأنه سمعت الصوت من عندي من البلكون، ايه. في جول، بس أنه مين ما بعرف.
0: نعم.
1: ما متابعة.
0: هلا أنا فتحت سيرة المونديال مش كرمال البرازيل وألمانيا، كرمال المغرب. أنا يعني مكيف، فهو اللي
1: مكيف
0: صباحي
1: المغرب.
0: كان حلو لأنه المغرب ربحوا وتأهلوا للدوري ال 16. صراحة بيستاهلوا الجماعة، عم بيلعبوا لعب حلو.
1: حلو
0: طبعا طبعا، وهذه المنتخبات إسلامية نحنا بنشجعها وندعمها، دولة عربية كمان. فأنا كتير مبسوط وإن شاء الله الكاس لإلهم.
1: أيوة معنوياته عالي كتير.
0: نعم نعم. بس كمان بدي أعلق على موضوع،
1: تفضل.
0: وهذا التعليق على الموضوع مش يعني أنه أنا يابا، يعني أنا عم سمع نفسي كمان أنه بتطلعي بهالناس، تعرفي هلأ فرق التوقيت لأنه الكأس العالم عم بصير بالدول الأمريكية، يعني
1: نعم.
0: بالقارة الأمريكية. أنه الناس بتلاقيها بتسهر للأربعة والخمسة والستة على الفوتبول وعلى القهاوي، في قهاوي مليانة لهلأ. يعني أنا استغربت الساعة خمسة القهاوي مليانة.
1: نعم.
0: عم يحضروا فوتبول. تعي ليلون وعم سمع نفسي، قوموا صلوا قيام الليل، او مثلا قوموا قبل الفجر بوقت وقت
1: نعم.
0: السحار ادعوا، بتلاقيهم تعبانين
1: ومنزل على الجامعة ومصلي الجمعة،
0: ما يعني الا من رحم ربي.
1: أكيد.
0: بتلاقيهم ما بيقوموا وما بيشيروا.
1: هذه الغفلة يا علي، هذه
0: يعني
1: الغفلة.
0: سبحان الله،
1: الله يرحمنا.
0: كل واحد كل واحد عم بحس حاله انه هيك حياته، يعني هو قدر يعني يسهر للأربعة والخمسة ليحضر فوتبول وعادي، ولا رفت له ولا رفل له رمش مثل ما
1: نعم.
0: بيقولوا
1: نعم.
0: وما قادر يتغلب على نفسه ليقوم يصلي صلاة قيام الليل أو وقت السحر أو يقوم على الفجر، بده يراجع حساباته.
1: هذه مصيبة كبيرة،
0: بده يراجع حساباته كتير منيح.
1: صح
0: نعم. سمعنا يا كمال.

0: نعم. طيب حنقرأ شوية رسائل. بدي وجه تحية صباحية لرجاء منصور, كمان الحاج بلال ناصر بصبح علينا, عم يطلبوا منا كمان سناء, عم تطلب منا نقرأ الفاتحة ونهدي ثوابها للحاج فؤاد قادري رحمه الله. إن شاء الله نفعل. كمان من الرسائل وصلتنا أحمد علوي من ألمانيا, بوجه تحية لوالدته وزوجته وابن خالته مصطفى مكوك.
1: نعم, بدي صبح كمان على ست أم محمد, تحياتنا لإليك, أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. سناء كمان أهلا وسهلا فيك. سيد سعد الشهاب كمان يسعد صباحك.

0: بدي صبح كمان على الصديق مصطفى جمال وزوجته كمان ست مرفت. كمان من الرسائل وصلتنا يسعد صباحكم صباح الأمل، تحية للوالد الحاج زياد والحاجة آني، بفتكر هذه الرسالة
1: حنان غنم.
0: من حنان غنام، نعم
1: تحياتنا لا أكيد. كمان بدي صبح على صهري الحاج إسماعيل ناصر، كمان تحياتنا له. وعلى سيرة الموضوع اللي كنت فتحته يا علي، أنه الواحد لما بيكون عم يعطي مثلا مثل ريمارك أو ملاحظة أو نصيحة، ما معناتها أنه أنا حدا إنسان يبغى كامل ولا لا لا ما شرط أبدا. فلما أنا بنصحك ما معناتها أنه أنا أفضل منك أبدا، مش هيك الموضوع، بس بتكون الخبرية أنه أنا بحب لك الخير،
0: عمرد لك الخير،
1: فكرمال هيك أنا نصحتك.
0: في ناس ما بتتقبل النصيحة،
1: بتقلك ما شوف حالك أنت بالأول.
0: نعم
1: الله يرحمنا،
0: آمين.

0: ورد اليوم.
1: ويرد اليوم الثلاثاء 15 المحرم 1448 الموافق ل 30 حزيران 2026. منذكر بإخلاص النية لله رب العالمين وبالنطق الصحيح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 300 مرة. وهذا الدعاء كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خلينا نقراهن سوا مخلصين النوايا 300 مرة.

0: عنا أحوال طرق إيمان؟
1: لا لا لا بعد ما في أبديت. نعم. إذا عندكم هيك خبريات عن طرقات لبنان بعتولنا وخبرونا.
0: بدي صبح على ربيع حلا بسلم على مرته هيام أو هيام السحمراني وأخته منى علي وبنت أخته مريم حسن ومحمد حسن, وتحية كبيرة للشيخ محمد الألماني. كمان من الرسائل وصلتنا محمد بغدادي بقول بونجورين لعلي وإيمان, تحية لنعيم مرعي وزوجته مها من سناء. بدي أحكي شوي عن الذهب بما أنه كتير هيك أمرار بيسألوني عن الموضوع. من بعد ما نزلت سعر الأونصة إيمان هداك الأسبوع ل 3900 رجع على ما يبدو عم تطلع شوي. لحظة,
1: أنا على فكرة كمان هبوط بالمحروقات يعني بمعدل 40-45 ألف ليرة تقريبا.
0: نعم. شوفي شوفي بورصة الذهب تطلع وبتنزل. مبارح يعني بالليل أنا عملت الأبديت طلعت معي الأونصة ب 4900 تقريبا. هلأ عم شوف رجعت نزلت ل 3900 تقريبا.
1: واو.
0: اما بالنسبه لاسعار الجرامات, اذا بدنا نحكي جرام الذهب اللي هو عيار 24 129 دولار, عيار 22 118 دولار, وعيار 121 113 دولار.
1: اوكي.

0: بعدنا مكفيين بقراءة رسائلكم الصباحية. كل حدا حابب يتواصل معنا يصبح على أحبابه بيقدر يبعث لنا رسالة نصية على 01-66-76-02. بدي صبح على والدي كمان, بده يوجه تحية أول شيء لقلنا يا علي ولأصهرته الكرام يوسف الخرفان والحاج إسماعيل ناصر وجميع أولادي وزوجتي هنا مع أنشودي تيممت حماك أبا القاسم.
1: شو حلوة هالأنشودة كمان, بدي يوجه تحية للماما هي بتحبها كتير هالأنشودة. أيضا بدنا نفوت بالطقس يا كمال, شو رأيك نسمع نشرة الطقس؟ يا عين سمعنا يا منيح يعني ما تقطشها.

0: كلنا عم نحس بهالشوبات بالنهار وبالليل، وهذا الشيء متوقع انه يستمر معنا كل ايام هالاسبوع مع ارتفاع كبير بالرطوبة، وهذا اللي عم يخلينا نحس بهالشوبات. درجات الحرارة على الساحل عم توصل لل 31 درجة، وبدالك انه بالويك اند حتزيد اكتر شوي، وبالليل حتوصل تقريبا لل 23-24
1: عم تقدروا تناموا يا جماعة
0: شوب. في يعني اللي عنده اي سي واشتراك بدور
1: عم بدور الموتور كل الليل.
0: اكيد لا يعني ماكسيمو بحس ما بعرف قليل الموتور الاشتراك اللي بدور 24 ماكسيمو للتنتين.
1: بعدين بتدبروا حالكم
0: كمان بدنا فلوس يعني عبول كمان لا
1: تشتركي لا نشغله 24 ساعة.
0: طيب وبعدنا عم نشوف ضباب على الجبال خاصة فوق 1000 متر بسبب هذه الرطوبة العالية. لا موجات حرارة عالية تذكر في الأيام الجاية، يعني إلا أنها رطوبة العالية وهالخبريات
1: الصيفي
0: يبقى العلم عند الله. بعد في عندي وقت قبل الإعلان؟
1: في وقت قبل الإعلان في شو دقيقة بتلحق. يلا علي.
0: طيب بعد الإعلان حكم المباراة تعرض لتشنج كبير بإجره، والعلاج كان بهالبساطة.
1: أوكي
0: أبقوا معنا.

0: مجوهرات ريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات ريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: خاص عيداني اخوات، يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
6: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنايه عيتاني ومقدم.

0: رجعنا لكم بصباح المعرفة عليه الصلاة والسلام. مولعة كمان اليوم الموت ظابط مع كمان
1: ظابط
0: عكس مباري.
1: ما بيقدر.
0: طيب.
1: بدي صبح رجاء. يسعد صباحك يا رجاء كمان عم بتتابعنا. رجاء منصور أهلا وسهلا فيك. وبدي صبح على أختي لبابا كمان أهلا وسهلا بلبابا.
0: شو المعلومات عم تابعونا لأنه هلأ
1: فرصين. صح.
0: طيب أوكي. بدي وجه تحية للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام كمان. بدي وجه تحية لمين معنا بتكتبوا لو بتكتبوا الاسم بفتكر غالية. عم تطلب انشودة يا أحمد يا محمد أنت الغالي. كمان هيام الصحمراني بتوجه تحية للأستاذ صلاح وزوجة ربيع الحلاق بارك الله بكم. كمان من الرسائل اللي وصلتنا السلام عليكم. وعليكم السلام أبو حسين عيتاني أغلى وأحلى تحية لكم للمستمعين والمشايخ وكمان لأم حسين الغالية رفيقة العمر. عم بقول
1: بدي صبح على السيد أبو محمد زيد من البداوي تحياتنا لإلك. نادية بغدادي كمان يسعد صباحكم بكل خير. ست أم محمد من المملكة الأردنية الهاشمية كمان يسعد كل أوقاتك تحياتنا لإلك. أم الحسن أبو الخدود تحياتنا لإلك أسعد الله صباحكم. أحلى إيمان وعلي تحياتنا لإلكم ولأسرة الإذاعة. سمعونا أنشودة الحاج محمود. عم بقرأ المسج تاعت مباري. صباح الورد اليوم عم بتقول والفل أحلى إيمان وعلي تحياتي لألكم لأسرة الإذاعة. أنا بدي أسمع أغنية ابنه فينا.
0: أنشودة ابنه
1: صح الحسن أنشودة الحسن العشرة المبشرون
0: يلا هلا إن شاء الله نسمع.

0: خبريت اليوم يا علي شو؟
1: أكيد إحنا طلعنا على الهواء وأنا مدور الفيديوهات وعم بس.
0: شو عم تحضر ريلز يا علي؟
1: لا عم بسمع عم بحضر مقاطع من حلقة الزميلة ميان دمشقية مبارح.
0: كانت حلوة.
1: كانت حلوة الحلقة نعم.
0: مع الشيخة لبابا الحوت تحياتنا لألا.
1: تحياتنا لألون. فتلنا بخبرية اليوم يا كمال.
2: خبرية اليوم.
1: خبرية اليوم أنا جبتها لأنه هيدا مثل يعني تعقيبا على اللي ذكره من فترة معنا الدكتور ماهر فتح الله.
0: نعم.
1: حكى مباراة تعرض لتشنج كبير بمباراة بإحدى المباريات بكأس العالم.
0: هلأ بالمونديال يعني.
1: نعم بالمونديال. تعرض لشد عضلي مفاجئ فأدى لسقوطه فجأة على أرض الملعب. هلأ على الفور تدخل المسعفون لإنقاذ الموقف. وكان الحل سريع جدا جدا جدا وبتقريبا بدقيقتين مش الحال وقام مثل الحصان يعني مثل ما بقول.
0: شو عم بقولوا؟
1: قال لها ياها دكتور ماهر من فترة ما عزة بعدك ذاكرة
0: شو عم بقولوا ما بعرف
1: شربوه عصير الكبيس
0: مي كبيس وقتها كان عم يحكي بالموضوع صح؟
1: صاربوه ميت الكبيس هلا ما عرفت اي كبيس يعني بس ما بتفرق
0: ملفوف او لك ولا خيار
1: ملفوف
0: ولا.
1: على كل حال اليوم نحن بدنا نحكي بالفقرة الصحية على دايت المخلل الملفوف دايت كبيس الملفوف
0: هيدا موضوعنا
1: لانه كل مره بيطلع شيء ترند على السوشيال ميديا هلا في ناس قالوا انه بامريكا كتير عم يتبعوه حنحكي اكثر على الموضوع المهم هذا الحكم شربوه عصير كبيس وبعد دقيقتين راح التشنج ومن هون نحن بنأكد على كلام الدكتور ماهر فتح الله معنا قال انه اي حدا بيتعرض تقريبا للتشنج باجره وما عم ينحل الموضوع يشرب مي الكبيس
0: تحياتنا للدكتور ماهر فتح الله خبره
1: نعم.
0: خبره كبيره اصلا مع الرياضيين فاكيد متابع هذه الحالات

طيب رجعنا لكم متابعينا الكرام، بدنا نصبح على السيد مروان يسعد كل أوقاتك، عم بيقول صباح الطاقة الإيجابية، يسعد صباحكم إيمان وعلي، وتحياتي للأخ كمال صاحب الأنامل الذهبية على هالأنشيد الجميلة. نهاركم مبارك إن شاء الله، تحياتنا لألك سيد مروان. هيك عم بيحييك كمال.

0: اوكي في حدا افتكر ابو محمد عم بيقول قال خلوا معكم مايك بيسر لرحلات البحر والنهر والجبل.
1: بينعاز ما بتعرفوا امتى
0: بينعاز بس بهالشوبات يعني
1: ما بيضاين
0: يعني بصير
1: بده تتليج هيدا
0: بحمد.
1: بدي صبح حسيت اماني لحسين وقل له صباحه.
0: طيب خلينا ننتقل للفقرة الصحية. شو قصة دايت كبيس الملفوف؟ هل هو صحي؟ ومعلومات أكثر عنه حنعرفها هلا بعد شوي مع اختصاصية التغذية سارة الرفاعي.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: لنحكي أكثر عن دايت مخلل الملفوف.
4: كبيس الملفوف.
3: خلص الله كبيس الملفوف. طيب.
4: أكيد طيب.
3: مع عدس متبل على جناب.
4: أوه. يا سلام.
3: طيب يسعد صباحك ست سارة.
4: نعم.
5: اهلا وسهلا صباح الخير. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله. مشاهينا بكره الصبح بعدنا فايقين يعني.
5: لذيذ.
4: طيب كثير.
5: طيب. متبل العدس.
3: اكد متبل العدس لذيذ مش كويس.
5: صح متبل العدس طيب كثير لذيذ.
3: طيب شو قصه دايت كبيس الملفوف؟ شو هو هيدا الدايت؟
5: هيدا ترند من الترندات اللي طالع هلا كمان. بيدعوا انه اذا عملنا على 7 أيام ممكن نخسر وزن سريع، ممكن نعمل دهون سريعه، نخسر دهون سريعه، وممكن انه نستفيد كثير نعمل ديتوكسيفيكيشن. سو هو من الدايتات اللي قصيرة المده، نظام غذائي قصير. العادة بيعملوا ل7 أيام، بيعتمد على أنه ناكل مع كل وجبة غداء مع كل وجبة عشاء كاسة من كوب من مخلل الملفوف. أو اللي هو بالتحديد المخمر الساور كراوت، يعني المخمرات الملفوف اللي معمول بالخل. اللي معمول بالملح. مش بالخل. مع انه نتبع حمية كتير منخفضة بالسعرات الحرارية، يعني الحميات اللي ما بعرف اذا مذكرين يبعتون زمان اول ما بلش الدايت، اللي هو بلش بمثلا شوية
3: فواكه
5: على الترويقة وحفنة وشوية توت، صدرة دجاج على الغداء، ناخد سلطة خضرة بس. مذكرين هدايتات الكراش دايت اللي كتير او الآسية. نعم القديمة. ولكن التغيير اللي فيها انه مع الغداء في كاسة مخلل ملفوف ومع العشاء كمان. بياخدوا شوربة خضار على العشاء وكوب مخلل ملفوف، مثلا بيضتين مسلوقين على الترويقة، حبة بندورة على الغداء، مثلا تونة سلاد مع كوب مخلل ملفوف، سناك تفاحة أو ليمونة واحدة. واضح أنه هالدايت كتير كتير كتير خفيف بالسعرات الحرارية، وعم بيشيل جزء أساسي اللي هو نحن عادة بنعتمد عليه بالأنرجي تبعتنا، وهي النشويات.
4: نعم.
5: يعني ما في لا رز ولا بطاطا. هلا الموضوع هون انه لاسبوع بنقدر، يعني ممكن نشيله لاسبوع بحال، يعني individualized بحال البيشنت ما عنده بيقدر يتحمل. ولكن انا بالنسبه لي يومين ثلاثه بهيدا الدايت منا مفيده،
3: يعني قد
5: تعمل اضرار منا صحية. سو من الفوائد اللي بيدعيها الأشخاص اللي طلعوا هالدايت إنه بيخسر وزن سريع من 2 إلى 5 كيلو. هالوزن بيدعوا إنه بيقدر إنه يداين، ولكن نحن بنعرف إنه الوزن خسارة الوزن السريعة غالبا بأسبوع، يعني عم تخسري 5 كيلو غالبا هيدا الوزن، الجزء منه مي، جزء منه الكونتنت اللي كانوا، إذا كان حدا ما بيفوت كتير على التواليت، سو الكونتنت تبع الأمعاء تبعه إذا هالقد خسرت وزن سريعة مدة قصيرة. وبيدعوا إنه هيدا الدايت لأنه فيه مخلل ملفوف، فعم بيساعدك إنه تنظفي جسمك مثل من السموم، مثل إنك عم تعملي ديتوكسيفيكيشن.
3: تشيل
5: السموم. هلا هو بيساعد انه الكونتنت تبع الامعاء، لانك عم تزيد الفايبرز. اذا بدك بنحكي اكثر
4: عن فوائده لهذا الدايت. نعم.
5: عن فوائده بعد شوي بس، ولكن هو عم يظهر اذا بدك الكونتنت اللي بالامعاء. وبيساعد انه يحسن صحة الجهاز الهضمي لانه مخلل الملفوف، بنحكي بعد شوي بفوائده. في له فوائد وبيقلل الانتفاخ، وانه بيزيد حرق الدهون بشكل سريع، وهيدا اكيد منه مزبوط، لانه مثل ما قلنا نحن خسارة الوزن السريعة هي بالغالب منها خسارة دهون، قد يكون جزء أيوة. منها قليل كتير هو دهون، وانه بيحسن توازن بكتيريا الامعاء، لانه نحن بنعرف مخلل الملفوف بقلبه فايبرز وبقلبه البكتيريا النافعة، وانه بيقوي المناعة وبيقلل الشهية بسبب الألياف الموجودة إنه بالملفوف حتقلل الشهية. ولكن هو هو هو الكمية اللي عم ناكلها نحنا بهيدا الدايت اللي عم يأكلوها هني بهيدا الدايت، عم يأكلوا كمية كتير خفيفة من الكالوريز، يعني ما عم يوصلوا للألف كالوري بالنهار، فأكيد هيدا السبب اللي عم يخليهم، هيدا من الأسباب اللي عم يخليهم ينزل وزن اللي عم ينزل وزن عم يستفيد عليه يعني. سو هيدا من الأسباب. اللي الأشياء اللي بتدعمها الأدلة العلمية مثل ما سألتني أستاذ علي، إنه هل هو مزبوط بحسن الصحة، هل هو مزبوط بيعمل ديتوكس؟ أكيد منه ديتوكس بمعنى الديتوكس، لأنه مثل قلت لك هو بيساعد إنه ينظف الكونتين تبع الأمعاء. ديتوكس هو طبيعيا الكلى والكبد وبيقوموا بهالوظيفة عادة، يعني نحن عنا الكبد من الأمور الأساسية بالجسم اللي بتنظف الجسم، والكلى أكيد بيسرع الميتابوليزم، لا ما بيسرع الميتابوليزم. هل بيسبب فقدان دهون بشكل كبير؟ كمان لا.
4: هل بيعلي الضغط؟ عم بيسألوك متابعينا.
5: نعم، إذا كان لأنه مخلل الملفوف بيعتمد بشكل أساسي على الملح.
4: صحيح.
5: نعم. سو إذا بدنا ناكله إيمان ونغسل المخلل ونخفف من الملح، عم يروح كمان البكتيريا المنيحة اللي نحنا بدنا إياها من الساور كراوت. سو ما بنقدر ناكل كمية كبيرة، إذا أو إنه بدنا ناكل الكمية ونغسلها، فعم نخسر الملح وعم نخسر البكتيريا المفيدة اللي هي اللي بيساووها كرمال، يعني بيساووا هالمخلل كرمال هالبكتيريا.
4: أيوة.
5: اوكي. سو الاشخاص اللي عندهم ضغط ما بتناسبهم، منه ما ابدا ما بيساعد انه تخسري دهون بشكل كبير، لانه بسبعة ايام ما بنلحق نخسر كمية دهون كبيرة. الوزن المفقود هيدا بيكون مي، محتويات الجهاز الهضمي مثل ما قلنا من الدهون. بيسرع الميتابوليزم؟ اكيد ما بيسرع الميتابوليزم، لانه انت عم تخففي كالوريز بكمية كتير قليلة. سو انت بعد فترة حتعملي ادابتاسيون، حتخلي جسمك يرجع يزيد وزن اذا رجعت للأكل
3: طبيعي
5: المعتاد اللي انت معودة عليه الطبيعي.
4: أيوة.
5: هو الاشياء المفيدة انه غني بالالياف، سو كتير بيعتمد هذا النظام، لانه الملفوف اصلا غني بالالياف، هو من الخضار اللي مسميها الخضار الصليبية، غنية بالألياف، فيها كتير مضادات أكسدة، بيساعد أنه نشعر بالشبع، بيساعد على تحسين حركة الأمعاء، هو أكيد منخفض بالسعرات الحرارية، لأنه 100 جرام اللي هي الكوب تقريبا فيها تقريبا بس 30 سعرة حرارية الكوب من مخلل الملفوف. سو مصدر جيد للفيتامين سي، مصدر جيد للفيتامين كا، مصدر جيد لمضادات الأكسدة. ولكن بدنا ننتبه أنه الأشخاص اللي عم ياخدوا مثلا مسيلات بالدم، الأشخاص اللي عم ياخدوا المسيلات اللي وصف لهم ياهم حكيم القلب،
4: نعم،
5: إذا فجأة بدهم يزيدوا كتير كتير كتير من الخضار اللي هي الورقية أو الصليبية، بدهم يخبروا حكيمهم، لأنه دوز الدواء بدأ adjustment، بدأ تغيير.
4: نعم.
5: لأنه هو غني بالفيتامين كاس وعم يزيدوا مثل مضادات هيدا الدواء، سو بدون يخبروا حكيمهم. هل هالدايتات اللي هيك بتلاقي انك غيرتي كتير بأكلك فجأة غالبا لها تأثير على الصحة. سو انا دايما بعتمد انه اي شخص بيسألني بدنا نعمل دايت، بسأله شو بياكل بالنهار، وعلى اساسه اكيد على اساس شو صحته وشو بيناسبه بنمشي، ولكن كتير بعتمد على اساس هو كيف بياكل، بلش بي تايني ادجستمنتس، بلش بادجستمنتس صغار وشوي وشوي لحتى ما كتير يتغير عليه الاكل، شوي وشوي نبلش منغير، يعني من اسبوع لاسبوع، من شهر لشهر بنبلش منغير.
4: بخصوص نعم. الغده الدرقيه، هل بيأثر عليها كمان الملفوف الكبيس؟
5: دائما
4: يعني.
5: كبيس الملفوف دائما المرضى اللي عندهم تخربط بهرمونات الغدة الدرقية ما بيكون عندهم شكرة أنه ما فيهم يتناولوا كميات كبيرة من الخضار الصليبية اللي هي مثل الملفوف مثل البروكلي مثل الأرومبيت. سهولة الأشخاص ما بدهم يكونوا عم يتناولوا كميات كبيرة من الأرومبيت الناي أو الملفوف الناي، لأنه في ناس كتير بيعتمدوا على سلطة الملفوف بالدايت، بيصيروا بكتروا
4: بفوتوا الملفوف بكل نظام الغذائي.
5: نعم هول الأشخاص إذا كان عندهم تخربط بالغدة وعندهم شوي نقص بالإيود اللي هو معدن اللي هو بيفوت بتركيب إذا بديك هرمون الغدة، هو الأشخاص ما بدهم يكتروا كتير. سو لما بياخدوا كميات من الملفوف كبيرة هيدا الشيء ممكن يأثر. هلأ إذا عم ياخدوا نص كوب ولا كوب من مخلل الملفوف ما كتير حيأثر، لأنه الملفوف لما يتخمر أو لما يتخلل غير ما يكون ناي. سو الجويتروجينز اللي هي المواد اللي بتأثر على الغدة ممكن ما كتير تكون كبيرة، ولكن أنا ما بنصح بهيدا النظام أكيد للأشخاص اللي عندهم قصور بالغدة اللي هن بياخدوا الدواء اللي هو معروف الدواء اللي بياخدوه الصبح بكير للأشخاص اللي عندهم تخربط بالغدة.
4: سو
5: إذا كنت عم تتناول دواء الغدة كتير مهم أنه ناخده على معدة فاضية، مننطر 60 دقيقة قبل البريكفست قبل الترويقة وما في مانع أنه ناخد شوية مخلل، بس ما هيدا النظام بكثرة المخلل اللي فيه ما بدنا ناخده بنفس وقت الدواء.
4: تمام.
3: طيب ست سارة، من هن الأشخاص المطلوب يبتعدوا عن تناول المخمرات، يعني اللي هي الكبيسة بنعمل بالملح بفتكر مش بالخل صح؟
5: صح، الأشخاص اللي ما بدهم ياخدوا مخمرات كتير، أول شيء لحتى نحكي المخمرات هي بتنعمل مثل الكبيس بس ما بينحط خل، سو بينحط ملح والخضرة والمي بتنغسل والهدف من المخمر يكون أنه يعطي طعمة بعدين بعد فترة من ما تحطها بالمرتبين بيعطي طعمة الكبيس المخلل، ولكن في بكتيريا نافعة كمية أكبر بكتير من البكتيريا لما بتكون مخلل، يعني لما يكون مخلل بالخل. سو الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالمناعة، الأشخاص اللي ممكن عندهم مشاكل بياخدوا أدوية معينة لتثبيت المناعة، هو الأشخاص اللي بدون ينتبهوا أنه ما يفوتوا بكتيريا ولو حتى مفيدة بدون اسم الطبيب بدون إذن الطبيب.
4: تمام.
5: سو هالأشخاص ما مطلوب يبلشوا بالمخمرات بدون ما يسألوا الطبيب، وغالبا ما بنعطيهم المخمرات.
3: نعم.
5: الطبيب ما بيعطيهم المخمرات.
4: أوكي.
3: شكرا لك أست سارة الرفاعي اختصاصية التغذية على المعلومات المهمة اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية معك.
5: إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا،
4: شكرا لك، مع السلامة.
0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.

0: اليوم؟
1: سؤال اليوم، سؤال اليوم بدنا نفوت بسؤال اليوم اللي هو كتير حلو.
2: سؤال اليوم.
1: طيب سؤال اليوم، كيف بتوزعوا مهمات البيت على أفراده؟
0: حلو. هلا بما انه خلصت المدارس والولاد قاعدين بالبيت، بدنا نقسم هالمهام.
1: كيف بتوزعون؟ يعني كل واحد فيكم بالبيت شو عنده مهمات؟ مين بكب كيس الزباله، مين بيجلي، مين بنظف الغبره، مين مين مين مين، ولا كله على الماما؟
0: لا، بدنا نساعد الماما نحنا، بدنا نعمل هيك جدول إذا بدك.
1: نعم.
0: وبتصير مداورة، عرفت الأمور. نعم. يعني حلو النظام، حلو نساعد الماما، تتسلوا، بتغيروا جو، بتبوردوا كمان لأمي مشوبي الله يرحمه قوي شطفي. أوكي.
1: نعم، بتبوردوا يعني بس بالشطف،
0: هذا بالشطف بالمي. يلا
1: شي تاني ما حيبوردوا ابدا الصراحه. بعتولنا اجوبتكم على 0166 7602 وخبرونا كيف بتقسموا مهمات البيت على

0: تحية للمنشد الحاج خالد الأطير، هذه الأنشودي بصوته لما كان صغير.
1: أنا بتذكره لما كان هيك لخالد، على فكرة من جيراننا خالد.
0: نعم، تحية
1: له المنشد الحاج خالد الأطير.
0: طيب، رنا نصولي عم تقول كل الشغل على آدم، آدم بيكون ابن أخته. لو بتشوفي على آدم ما أطيب وما أعظم وبيعمل كل شيء وبيخدم الكل،
1: فتحية بيساعد. حلو كتير.
0: نعم
1: هيك.
0: حلو هيك يكون أكيد. هذا الحرك يعني اللي بيدخل وبيساعد الناس اللي حوله. عائشة الأسمر بتصبح علينا، بتوجه تحية لأسرة الإذاعة ولمجموعة القلوب البيضاء اللي هن اليوم كلهم نايمين. كمان لاحظت ما حدا مبين منهم، ما في إلا ست عائشة هلا بعتت لنا. تحية للحاجة سامية والحاجة جميلة شماس هي عم توجه لهم تحية، وأنا كمان بوجه لهم تحية.
1: صبح على ستة جميلة وستة سامية كمان.
0: نعم، عم بتقول ست عائشة أنه أنا مع أولادي لما كانوا صغار كنت حاطة برنامج على الحيط، كل واحد تحت اسمه المهم اللي عنده إياها، بس يعملها بحط تحتها صح، وآخر أسبوع في كادو صغيرة.
1: اوكي، ندعي له.
0: نعم،
1: اخر الاسبوع
0: هذيك.
1: انا ما شرط يكون في دائما كادو، عارف
0: انا هيك بفتح الباب على ايمان.
1: انه فينا نعمل جست صغير فينا.
0: هلا شو الكادو شو بيكون يعني؟ مثلا عدد.
1: اوكي، بيصير بعدين
0: سجادة صلاة،
1: عطر صغير،
0: عطر.
1: انا فكرتي اكيد حلو منقدم هدايا وكل شيء، بس انه خلي المساعده وخلي المبادره من حاله، يعني مش لانه بدي اعمل لك شيء، لانه حاعطيك هديه، لانه حاعطيك مبلغ من المصاري، لا لا لا، هو مطلوب يحس بالمسؤوليه، مش انت موجود بهذا البيت سو انت بدك تقدم شيء لهذا البيت. خدمه يعني، ما هي منا بس اوتيل تحمل حالك وبتفعل.
0: على فكره لانه بصير بيتعود، اذا كان ولد صغير بالغالب بصير بيتعود انه بس يكبر انه ما بيعمل شيء لا يكون في مقابل يعني.
1: 100% صح، نحن بنمرق هيك وهيك، أمرار هيك أمرار هيك.
0: طيب، يعني علي شحيمة بقول صباح الخير، تحية لأسرة الإذاعة، نرجو الدعاء إلى زوجتي الحاجة نوال الملة، إن شاء الله هيك بندعي لها، الله يعافيها. رشا القائدة، رشا بتقول عندي ثلاث بنات الله يرضى عليهم، وحدة للشطف، وحدة للطب، وحدة للمطبخ.
1: طبها مقاس مينة، شفت؟ حلو الاتفاق. على فكرة أختي لبابا عم بتقول شو كنت قاعد معنا مبارح يا علي. هذا كان موضوعنا امبارح على اختي وبابا، نفسه ذاته صحيح.
0: طيب، كيف مصاب الكل عنده بنات اللي عم بيحكوا، يعني انت عندك بنات واختك وبابا عنده بنات، ورشا هلا عم تحكي لها عندها بنات،
1: صح.
0: عم تقول بتاكد عليهم انه هون مش اوتيل.
1: ايوه لا، ما انه اوتيل هون كل حدا بده يكون له مسؤوليته ومهامه، بيقوم بيساعد الماما بيساعد البابا، وان شاء الله هيك حلوه الحياه المشتركه، عرفتوا؟ كل ولد بيضب وبيرتب فرشته. هات لنشوف هالرسالة من مين، من السيد أبو محمد، عم يقول أكيد الأب والبنت والولد بدهم يساعدوا الأم اللي عليها أغلب شغل البيت، من الشغل برا لشغل البيت. البنت ممكن تمسح تطوي غسيل ترتبوا الخزانة، والأب بيساعد بالضب والترتيب مع الأولاد والإشراف أكيد، وبينزل الزبالة كل يوم وبيحط كولر الماي، هيدا بدها عضلات، وممكن يساعدوا بالجلي والشطف والتمسيح وبالطبخ، والمهم الأم تكون راضية. على فكرة هيدا الشيء ما بينطق من قدره من قيمته للشخص أو للصبي أو للرجل أو للبنت كمان، المساعدة بخدمة أهل البيت مع إخلاص النية هذا أمر جدا عظيم، وهذا الشيء ما بيعيبنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدم أهل بيته، فهذا الشيء ما بيعيبنا، وهذا كان أفضل خلق الله. مين أنا وإنت وإنت؟ فلذلك لا، حلو لأنه نحن نقدم خدماتنا بقلب البيت، الحياة بتصير أسهل وبتتقسم المهام وما بيصب الحمل على شخص واحد بيوصل آخرة النهار لا من إيده ولا من أجره، يعني عرفت؟
0: صح. أم أحمد علوي، وفاء علوي، بتوجه تحية لأبنها، يمكن ها أول مرة بتشاركنا، فتحية لألك ست وفاء. كمان شو كمان عنا؟ سمعنا، شو كنت عم تسمعنا كمان؟

0: أنا الله يرضى علي هون الحسن وسارية شو بيقدروا بيساعدوني، وأهم شيء جرة المي اختصاص الحسن، شفتوا يعني حلوة المساعدة. حبيت الله يرضى عليهم، كتير حلوة هيك من الأم بتطلع. بدي صبح على طنط باسمة عم بتقول صباح الخير اللي عندها
1: صبية أمي
0: أشهد أمي علي.
1: شو عم تقول؟
0: حالك شو عم تقول؟
1: بعتتها إلي كمان مش لألي،
0: بعتتها لألي لا أنا أقول، عرفت؟ صباح الخير اللي عندها صبيان، عم بتقول طنط باسمة ما في حدا يعني بالعادة ما كتير بيقدموا مساعدة، فبقيت عم بشتغل لحالي لحد ما الله رزقني وجبت وحدا يساعدني. بس علي أوقات كان يمسح لي البيت. أيوة
1: ما تقولي ماما
0: ما تقولي طنط باسمة كان يساعدك. حبيب قلبي الله يرضى عليك وعلى
1: إخواتك.
0: أيوة
1: طيب. كتير عم تفلتري على الهواء مبين.
0: يسعد صباحك طنط باسمة.

0: غادة بيضون عم تقول كانت أمي الله يرحمها تقلنا الشغل بنشط وبجوهر البدن. أسعد الله صباحكم بكل خير. هادي كتير ستات هول الكبار بالعمر القديمين كانوا دايما يأكدوا على هيدا الموضوع، الشغل بجوهر البدن، فأي مهمة.
1: نعم عائشة عم تقول على فكرة زوجي كتير بيساعدني الله يرضى عنه، وابني يحيى لما يغيب عن البيت بحس ناقصني شيء يقبرني، بيلبي لي كل الطلبات مع طيب خاطر الله يرضى عليه. شو حلو
0: شو حلو
1: شو حلو شو حلو
0: شو حلو حبيت.
1: قالوا الباقيين كمان لما يكونوا بلد بيساعدوا يعني
0: كمان الله يرضى عليهم.
1: ايه اوكي
0: تحياتي لكم جميعا بالاذاعه. عم بيقولوا لزوجتي عائشه ام عيسى
1: اللي كانت عم تحكي من شوي،
0: الظاهر
1: زوجها بعت لها هلا. نعم تحيه له.
0: نعم في هون رسالة عم بيقولوا في رجال بيخجلوا بيعتبروها نقص أو قلة قيمة يعني على المساعدة بالبيت، وهذا أكيد مش مزبوط، خصوصا إذا عرفوا أصحابه أنه هو عم يشتغل بالبيت. فلا نحن مطلوب نعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان قدوتنا وكان يساعد أهل بيته، فلذلك ما بينتقص أبدا من الرجل ولو دريوا أهلاته أو أمه أو إخواته، شو بيعيبوا هذا الأمر طالما هو عم يخلص النية لله وعم بيساعد هالمرة ست البيت اللي كل النهار. أكيد أكيد. نعم. هو الكسبان.

0: بدنا نصبح الحاج نزيه على بالدين عم بيقول برسالته: وبما انه الاولاد تزوجوا وغادروا المنزل، انا بروح على الشغل وزوجتي بتغسل وبتكوي وبتطبخ وبتجلي، بس انا بعمل القهوه بعد الغداء.
1: حلوة هيدي القهوة بعد
0: هيدي
1: الغداء،
0: هيدي قهوة بعد الغداء،
1: خاصة إذا الزوج عملها وضيفها لمرته وقال لها عادي لنشرب قهوة أنا
0: يعني وعيد. بعد تعب النهار يجيها هيك الفنجان على كمان
1: تسكر تعبها
0: أكيد
1: بالغالب يعني.
0: طيب بيبقى طيب.
1: نعم طيب. كمان عنا تحية، لحظة شوي، تحية كبيرة لابن عمنا الشيخ علي الرفاعي من بعلبك،
0: صبح عليه أكيد.
1: وتحية لحبيب قلبي محمد الفاعور من وادي الزينة،
0: تحياتنا لكم. إذن بعد وبذكر بسؤالنا لليوم اللي فيكن جيبونا عليه على 0166-76-02 برسالة نصية مع اسمكن. بدنا تخبرونا كيف بتوزعوا مهمات البيت على أفراد، وبابا عم بيدق لي.

0: كمان بابا عم بيعقب على الكلام اللي كنا عم نذكره، عم بيقول كان عندي بنتين وكنت أسأل الله أن أرزق الثالثة، فمن الله علي بمريومة أختي، بيطلع لها دلع مريومة،
1: رسالة خاصة لمريم،
0: ايه حبيبتي، رجاء أن أرزق برهم وأجرهم يوم القيامة. بارك الله فيك يا بابا، وإن شاء الله تبقى فوق راسنا.
1: بس ليه خاص بالذكر مريم؟
0: ليه بس مريومة؟ طب وإيمان؟
1: كان تساعد أكتر شيء بالبيت مريم؟
0: ايه كلنا كنا نتساعد ثلاثتنا، وكنا نعمل جدول على فكرة، عسيرة الجدول. ايه نحن كنا ثلاث بنات وصبيين، شاب أكبر مني وشاب صغير، فبيناتهم ثلاث بنات، مين بده يقوم بهالحمل كله؟
1: البنات
0: صح،
1: بالغالب هيك بصير. طيب نجاح حلبي عم توجه تحية لزوجة اللي بيساعدها، قال الحمد لله.
0: حلو كتير، حلو كتير المساعدة أكيد. الحاجة نوال الملا، صباح الخير، سلامي لأسرة الإذاعة، نرجو الدعاء، وسلامي لعائلتي. أنا بشتغل كل شيء حتى أقوى، وإذا حدا مريض الكل منكون إيد وحدة، يعني سبحان الله الأم أكيد يعني بتشيل بكل شيء، بس سبحان الله بتلاحظ إذا مرضت الأم أو تعبت يعني
1: بتكركب البيت،
0: بيتكركب البيت وبتلاقيهم أربع خمس أشخاص ما قادرين يشيلوا فيها. شوفوا الأم قد إيه فضل عظيم،
1: سبحان الله.

0: طيب وفاء بتقول بس يكون بدهم شيء بيساعدوني. لا لا
1: كيف كيف هيك؟
0: قال بس بدهم شيء بيساعدوني.
1: لا لا لا
0: بركي مش هيك.
1: هلا اول شيء بدنا نحسن النظام، بس في شيء بيكون مش راكب، يعني ما بدنا نعود دائما انه في بدك تعمل هيدا الشيء لقاء شيء آخر. لا، يعملوا لوجه الله، يعملوا ليرضيك، يعملوا ليخفف عنك. مش وحدة بوحدة القصص. لا لا لا
0: وفاء عم تحكينا من الجنوب وبعتت لنا صورة عم تشرب متي على ما يبدو.
1: يعني
0: شوفي الصورة وحط الابليكيشن تبع نداء المعرفة.
1: واو،
0: تحية لك يا وفاء.
1: صباحو صباحو.
2: سافرتي وودعتيني، رحلتي وفارقتيني.
1: يعني إذا بخبرك شو صاير بجروب العائلة هلأ يعني وأنا عيط.
0: أنا بحس أبوك أثار الجدل،
1: أثار الجدل على جروب العائلة وعم يبكوا هلأ. خد مشاعر يعني. يعني حلو حلو هيد الجو الألفة والتشارك بالأعمال الخير، كتير حلو كتير مهم. بطلت أعرف أحكي.
0: طيب.

0: عادي ما بحبها ابدا يا ايمان. تعرف شو هي؟ هذا الولد الصبي اللي بيكون قاعد عم بياكل بصحنه بقوم بيترك شيء هيك خفيف بصحنه،
1: بيترك يعني معلقة أو لقمة.
0: أو لقمة. طب ما هكملها لها اللقمة
1: كعيتها عنهم.
0: أو بيترك صحنه على الطاولة بقوم أتليس طلعه وحطه بالمجلة لق المي عليه مثلا. عرفت كتير هادي بشوفه أنا.
1: صح، ما لأنه بالآخر لما بينشف هاي صعب كتير أنك ترجع تجليه. يعني فينا بكل بساطة أكلنا خلصنا نشيل صحننا ونجليه كمان. ما بيصير شيء، خاصة إذا الأم جالي كتير جلي وقعدت لترتاح والمجلة فاضي بشهي، بتطلع هيك إجت كباية هيك لحالها. تخيج ليها ما بيصير شيء.
0: أصعب شيء لما الطناجر، هيدي الطناجر بيتركوها للآخر قال
1: أيوة.
0: بعدين بحطوا عليها مي قال لا تروح الزفرة من
1: تأجيل.
0: طيب آخر سؤال، آخر رسالة حقرأ من الإعلام. شفتي كمان كيف زرنا اللي بدينتي؟ قال الشباب مهم يساعدوا يتعلموا المسؤولية والتعاون للمستقبل، بس يتزوجوا ويصيروا عندهم بيت وولاد أو يسافروا للشغل. صح. فعلا إذا الواحد بروح بيتغرب ومنه مدردح
1: 100%،
0: إذا منه مدردح بفوت بالحيطان بالغالب بالغربة، لأنه الغربة بدها شو بيقولوا كتاف
1: بدها هز كتاف. بيقولوا
0: نعم.
1: يعني الأميات إذا بتريدوا خلوا أولادكم سواء شباب أو كانوا بنات يعملوا شيء، يقدموا شيء بهالبيت، لأنه ما بتعرفي كيف الأيام بتاخدهم وبتجيبهم. فلذلك إذا نكبوا بمطرح لحالهم يقدروا يقوموا بحالهم أقلوا يعني.
0: حتى البنات كيف بسمع بنات بتقول أنا ما بعرف إلي بيضة.
1: ايوه
0: طب ما يعني
1: انا شو حط عميله هالمعتر
0: يعني
1: ما عارف. نعم طيب بدي صبح على خالتي، الله يرضى عليك يا خالتي واولادك كمان. عم ترد
0: عليك عم يسالوني علي انت شو بتساعد بالبيت،
1: شو الباسورد يا كمال ما عم بيفتح التليفون.
0: انا شو بساعد، انا كنت ساعد بالبيت بس هلا يعني انه في مين يساعدنا، بس انه مقصر اكيد مقصر، بس بضل واحد
1: كان يشطف هيك
0: على انا كنت اشطف انا وصغير، كنت ساعد ماما بالشطف. طيب بعد الفاصل شو صار معك إيمان؟
1: ما بعرف، وقف التليفون هلا منشوف شو قصته.
0: بعد الفاصل عنا قصة كتير حلوة، عن جد قصة جميلة جدا.
1: نعم.
0: وضيفنا فضيلة الشيخ محمد الشريطي، فما تروحوا لبعيد.
1: أوكي. نداء المعرفة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في 30 من حزيران 2026، الموافق للخامس عشر من شهر المحرم 1448 هجرية.

البداية مع أخبار صحيفة النهار. قائد المنطقة الوسطى في بيروت لمتابعة الترتيبات. دعم خليجي للاتفاق الإطاري يوسع عزلة المعرقلين.

0: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت بري يعارض إسقاط الحكومة وكرر تحذيري من المس بقائد الجيش، واشنطن تطلق عملية نزع السيادة، أمريكا إيران مهمة إنقاذ الاتفاق.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. هدوء ما بعد عاصفة المذكرة، الرهان على الوقت. بري يتحرك عربيا لتطويق التفاهم، إسرائيل لا انسحاب. اتفاق ثلاثي ومعالجة الوضع المهزوز في لبنان. اجتماع الدوحة، واشنطن تؤكد وطهران تنفيه.

وإلى جريدة البناء، وقد عنونت واشنطن للتهدئة بدلا من الحلول أو المخاطرة بالحرب من هرمز إلى لبنان. محادثات الدوحة غير مؤكدة، وزيادة كبر لامتصاص الغضب دون مساس الاحتلال. الاحتلال يعتقل طلبة الثانوية العامة في الضفة الغربية. روسيا تتوعد فنلندا إذا رفعت خطر استضافة أسلحة نووية.

ومما جاء في صحيفة اللواء، قيادي في حزب الله للواء، بقائي في الحكومة ولا لجوء إلى الشارع. مناطق التجريبية بين عون وهيكل والقيادة الوسطى والشيباني خميس في بيروت. ويتكوف وكوشنر يشاركان مع الوفد الإيراني في محادثات الدوحة.

0: وإلى جريدة الشرق، وقد عنونت القيادة المركزية الأمريكية تتولى تطبيق الاتفاق الإطاري، هل نستطيع أن نحارب إسرائيل؟ نص الملحق الأمني بين لبنان وإسرائيل.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: مسار دولي يضغط لتثبيت الدولة، عاون وكوبر يحضران للانطلاق بالمناطق التجريبية.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: ترامب أكد لقاء اليوم في الدوحة، وبوزيشكيان يتوقع الإفراج عن 6 مليارات دولار، وقف الضربات ينعش التفاوض بين واشنطن وطهران، قائد سنتكون في بيروت لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة. رح كفي قراءة رسائلكم شوي على موضوع اليوم اللي كان كيف توزعوا مهمات البيت على بعضكم بالبيت. محمد حنيني عم بيقول وعليكم السلام، أنا ماما ما كانت تخليني ساعدها بغسيل التياب، لما غسلت أول مرة كل كان زيتي صاروا سايز ولادي.
3: انه ايه مينيموم ما تخليك
2: ابصر يعني يمكن غسل مي سخنه صح؟
3: ايه بده يكون غسل مي سخنه. يسعد صباحكم بكل خير، تحياتي لكم ايمان وعلي واسره الاذاعه، خاصه احبابي باسم السياسي ولجروب القلوب البيضاء. هادي صندق لي تحياتنا اليك. بالنسبه للسؤال، الله يبارك ببناتي، عودتهم يرتبوا غرفتهم حتى قبل المدرسه، بيرتبوا تختهم وبيساعدوني. حلو هيك.
2: ام احمد نصولي عم تقول ما احلى التعاون بين بعضنا بالبيت، التعاون مهم. هنيدا حلبي بتصبح علينا بتقول انا بالغالب بشتغل اغلب الشغل بالبيت وبناتي بيساعدوني بس بعد ما يرجعوا من الشغل، ونهار احد كل شيء هن بيعملوا لانه انا بكون عطله. الله يرضى عليهم، يعني مقسمين الوضع.
3: مقسمينه نعم. حلو. بهيجة العويك كمان تحياتنا لإلك. مي هواري أهلا وسهلا فيك، التعاون مهم. نعم أكيد التعاون مهم. عم يقولوا في أمهات بتدلل وبتدلع أولادها وبناتها وما بيخلوني يقربوا غرض ولا يشتغلوا شيء بالبيت، فبس تمرض الأم شو بيكون الوضع؟ إيه صحيح، مطلوب يعني الأم تفكر كتير منيح بهيدا الأمر، وحتى لو ما مرضت ولو ما تعبت لا تعودهم على المشاركة.
2: الزميلة روبا برجاوي بتقول الغربة بتربيك على كبر. صدقا عن جد يعني
3: صحيح.
2: طيب شو رأيك كمان نفوت بقصة وعبرة؟ اسمعوا القصة كتير حلوة على فكرة.

0: يروى أنه كان هناك في مكة رجل يدعى عبد الله، وله زوجة غليظة الطباع سيئة الخلق، صبر على أذاها أكثر من 40 عاما. ذات يوم طفح به الكيل فترك المنزل وخرج إلى البادية، وأثناء مسيره مر برجلين يجلسان أمام مأوى متواضع يتدارسان ويتعبدان. وكان من شيم العرب آنذاك ألا يسأل ضيفهم عن هويته أو غايته إلا بعد مرور 3 أيام. فاستأذن عبد الله وجلس معهما ليقرأ القرآن ويتقرب إلى الله. وعندما حان وقت العشاء قال أحد الرجلين للآخر: ادعوا الله لنا أن يرزقنا عشاء. فأخذ يدعو ويدعو، وإذا بطارق على الباب يحمل وعاء فيه طعام. وفي اليوم الثاني دعا الرجل الآخر، وإذا بطارق آخر على الباب يحمل وعاء طعام. وفي اليوم الثالث قال الرجلان لعبد الله: نرجو منك اليوم أن تدعو الله أن يرزقنا الطعام. فطأطأ رأسه وكلم نفسه قائلا: أنا رجل كثير الذنوب، كيف يستجيب الله لي؟ ونتيجة إصرار الرجلين دعا الله أن يرزقهم العشاء بجاه العمل الصالح الذي يقوم به هذان الرجلان اللذان يجلس معهما. وفجأة طرق رجل الباب وبيده وعاءان بدلا من واحد، فتعجب الرجلان بسعادة فسألا عبد الله: علمنا كلمات دعائك. فرد عليهما: والله ما دعوت إلا بجاه تقواكما. ثم سألهما: وأنتما بما كنتما تدعوان؟ فقالا: صراحة حدثنا أحدهم عن رجل في مكة اسمه عبد الله، ويقال إن له زوجة شريرة صبر على أذاها عقودا طويلة، فكنا ندعو ونقول: يا الله بجاه صبر عبد الله على زوجته ارزقنا الطعام.
1: حلوة القصة،
0: تشبدني،
1: حلوة
0: كثير قوية القصة.
1: طيب.
0: سبحان الله.
1: رح نحكي أكثر عن العبر اللي فينا نخدها من هالقصة مع فضيلة الشيخ محمد الشريطيح. السلام عليكم ورحمة الله شيخي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أكرمكم الله.
2: الله يبارك فيكم.
1: آمين وبكم.
2: الله يجزيكم خيرا.
1: شو رأيكم بهالقصة شيخ؟
2: ما شاء الله فيها عبر كثيرة.
1: نعم.
2: هذه القصة، وعندنا ما هو أحسن منها إن شاء الله.
0: حلو ما شاء الله. تفضل شيخي.
2: طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبارك الله بكم على هذه الاستضافة الصباحية الجميلة، وأسعد الله صباح المستمعين بكل خير وبركة.
0: أكرمكم الله.
2: جميلة القصة لا شك، فيها عبر كثيرة، لكن عندنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحسن وأحسن. لكن هذه القصة يستفاد منها أكيد بعدة أمور، منها يتبين صبر هذا الرجل، يعني صبر 40 عاما ليس يعني شيئا قليلا، ففضيلة الصبر من أعظم ما في هذه القصة. الله تبارك وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر كما تعرفون 3 أنواع، والعلماء يقولون الصبر بأنواعه 3 ضياء للقلوب: الصبر على أداء ما فرض الله، والصبر عما حرم الله، والصبر على ما ابتلاك الله به. هذه الأنواع 3. والصبر على أذى الناس خاصة إذا كان داخل الأسرة من أشق أنواع الصبر، لذلك هذا الرجل كان له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى بصبره على أهله، على زوجته. وأيضا يستفاد من هذه القصة أن العمل الخفي قد يكون سببا لرفعة صاحبه، يعني هو كان يصبر بخفاء ولا يشهر ذلك، لا يتكلم على زوجته، وهو لم يكن يعني كما ورد في القصة لم يشهر بعبادة أو علم يعني أكثر في شيء معين، إنما كان عنده هذا الصبر ويحتسب هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى، فالناس جعلوه مثالا في الصبر، فلذلك في آخر القصة كانوا قد ذكروا قصته، يعني ذكر القصة هذان الصالحان. كذلك ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، يعني هو قال: حسب ما قلتم أنه كان كثير الذنوب وهو ظن أنه قد لا يستجاب له. لكن المؤمن ينبغي أن يجمع بين الخوف والرجاء، الخوف من الله تبارك وتعالى ورجاء العفو منه عز وجل. أيضا ينبغي أن نتعلم الإخلاص وعدم الاغترار بالعمل. فهذه القصة فيها أن الرجل لم يرى لنفسه فضلا، إنما توسل بعمل بتقوى هذين الصالحين، وهذا يعني فيه اتهام لنفسه. وينبغي للإنسان أن يتهم نفسه حتى يحسن من أدائه ومن عمله للآخرة. وأيضا هذا الصبر على البلاء الذي كان عنده قد يكون بابا للرفعة عند الله تبارك وتعالى. ومما يستفاد من هذه القصة أيضا حسن العشرة بين الزوجين، هذا أمر مهم جدا لا سيما في أيامنا هذه. ما عم نسمع بالطلاق، يعني أنا لي قريب في محكمة من المحاكم، سبحان الله بيقول لي الطلاق أكثر بكثير من الزواج، يعني خلافات صحيح. على أشياء أحيانا تكون ليست كبيرة، يعني أشياء بقولوا عند الناس سخيفة، لكن يحصل الصراخ ونحو ذلك وعدم الاحترام بين الزوجين فيحصل الطلاق. والتسرع أيضا شيء ليس حسنا، يعني فينبغي للإنسان أن يعاشر زوجته بالإحسان وهي تعاشره بالإحسان. الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأصبر وعاشر زوجتك بالمعروف. والله تعالى أمرنا أيضا في آية أخرى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أمرنا بالمودة والرحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأيضا ينبغي أن نتعلم من هذه القصة أن الإنسان لا يدري بأي عمل قد يدخل الجنة، قد يكون سبب نجاته عند الله تبارك وتعالى. فلا يحقرن الإنسان من العمل الصالح شيئا. لكن ما هو أحسن من هذه القصة كما ذكرت في أول الأمر، ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة جميلة أخبرنا عنها سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سمع منه أنه كان يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وهذا يدلنا على أنه يجوز للإنسان أن يتوسل بصالح الأعمال وأن يتوسل بالصالحين، بالأنبياء والصالحين والأولياء. فالمهم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه رجل من هؤلاء الرجال قال اللهم كان لي أبوان، يذكر عملا صالحا حتى تنفرج هذه الصخرة، قال اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو اللبن
0: شيخي يعكس. لو سمحت ترجع تعيد لأنه انقطش الخط، تعيد آخر فكرة بس.
2: نعم، كنت أقول أول رجل توسل بصالح عمله حتى تنفرج هذه الصخرة. نعم. فقال كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني ما كان يشرب اللبن قبل أبويه. الغبوق هو اللبن الذي يشرب في المساء، تحلب الشاة أو الإبل ويشرب في المساء، أما الصبوح هو الذي يشرب في الصباح، عرفنا؟ فقال لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، يعني تأخر بشغله، فلم أرح عليهما حتى ناما، يعني تأخر بالشغل حتى وجدهما نائمين، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، شوف الأدب، وأن أغبق قبلهما أهلا ولا أو مالا ولا حتى شرب ولا أشرب أولاده ولا أشرب الرقيق الذي عنده. قال فلبثت، يعني بقي واقف حتى يفيقوا أبويه، فلبثت والقدح على يدي، شوف الأدب، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر للصبح وهو واقف عجرين والصبية يتضاغون عند قدمي جعانين لكن من غير أذى، يعني لا يؤذيهما، إنما يشعران بالجوع، لكن عنده أبواه لهما قدر عظيم عنده، فاستيقظا فشربا غبوقهما، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، شوفوا العمل الصالح والإخلاص، قال ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، قال فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. طيب هن ثلاثة. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي يحبها، فأردتها على نفسها، يعني أراد منها الحرام، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني أصابها يعني قلة في المال، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، 120 دينار ذهب يعني، على أن تخلي بيني وبين نفسها من شدة فقرها. قال ففعلت، قالت أرضى أقبل، حتى إذا قدرت عليها، يعني أراد منها الحرام، قالت اتق الله.
0: يا الله.
2: قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، ما أخذ ماله تركه وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، يعني اشتغلوا فيهم حتى كثر له ماله.
0: نعم.
2: فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
0: ما شاء الله.
2: هؤلاء الثلاثة توسلوا بصالح أعمالهم، الأول توسل إلى الله ببره بوالديه، وهذا من أعظم أمور الإسلام، يا ريت شبابنا أو بناتنا يسمعوا هذا الأمر. هذه القصة رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّن فضل بر الوالدين. والثاني توسل بعفته وخوفه من الله، وهذا كمان شبابنا اللي هن عندهم القدرة يعني وهم في عز الشباب ينبغي أن يسمعوا إلى هذا الكلام، اللي هو من أعظم الأمور التي قد يسمعها الشاب، شاب نشأ على عبادة ربه وخاف من الله، تمكن من امرأة هو يحبها حبا كبيرا لكنه ترك الحرام ابتغاء وجه الله، عندما قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تفقدني عذريتي اتق الله، وماذا فعل؟ ترك لها المال. نعم. الثالث توسل بأمانته، وما أحوجنا إلى هذه الأمانة في هذا العصر، ما أحوجنا إلى هذه
0: صحيح.
2: الأمانة
0: صحيح.
2: استأجر أجيرا وترك له الأجير أجرته، لكن استثمرها له، ما ضيع له هذا المال، إنما كثره. فإذا أردنا أن نربط بين هذه القصة وبين قصة عبد الله وزوجته، نقول يجوز التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كما فعل أصحاب الغار، وأن العمل الخفي الصادق له أثر عظيم عند الله، ما كل شيء بنعمله نحن قد نرى أثره الآن
0: صحيح.
2: لكن بعض الأشياء يرى أثرها في الدنيا قبل الآخرة، وبعضها الله تعالى يدخلها لنا في الآخرة، وهذا الأحسن لنا.
0: تبارك الله.
2: وتفريج الكروبات يكون بالرجوع إلى الله، فلنرجع إلى الله ولنصبر ولنتقي الله في أقوالنا وأفعالنا وكل ما نفعله.
0: نعم.
2: الله فيكم.
0: شكرا كثير كبير لك، أكرمكم الله فضيلة الشيخ محمد الشريتح على هالكلام الطيب، بارك الله فيكم.
2: أنا سعيد بلقائي معكم، بارك الله فيكم.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أهلا بكم شيخي، في أمان الله.
2: مع
1: السلامة.
0: أكرمكم الله.
1: نحن وقتنا خلص، بتجدد الموعد بكرة الساعة 7:15 الصبح توقيت بيروت، ما تنسوا تحضروا برنامج الحل عند رسول الله مع الشيخ محمد الدنا، وحلقة جديدة عن مفاتيح الرزق إن شاء الله تابعوا الساعة 10:15. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: خير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
4: تمام.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بنية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
9: باور جروب، دايما حدك.
10: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله، ما شاء الله تمد 4

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

0: Dr. Ponce, to the delivery room. Dr. Ponce, to the delivery room.
1: كيف الحال يا أبو فؤاد؟
2: الحمد لله يا زيني، أحسن شوي.
1: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله.
2: الله يحفظك.
1: وإن شاء الله ماشي الوضع مرتاح.
2: الحمد لله، بس ما عم بقدر أقوم بالتخت.
1: طيب وكيف عم تصلي؟
2: يا ابني ما عم صلي.
1: ليش؟
2: تجي الكعبة غير وجهة التخت، وما عم بقدر أقوم بالتخت، وما في مين يوضعني.
1: لا لا يا عمي أبو فؤاد، الصلاة عماد الدين.
2: اللي شو بعمل طيب؟ كتير زعلان أنا.
1: هلأ منحكي مع الدكتور لنظبط لك التخت بطريقة يكون صدرك إلى القبلة، وهلأ منحكي مع شو ممرض يوضعك كل وقت صلاة ومنناوله إكراميته.
2: الله يبارك فيك يا سامي، نورتني.
1: وبدي أنصحك يا عمي أبو فؤاد، بدك تتوب عن كل فرض صلاة فوتته بهالطريقة، يعني بلا عذر، لأن الصلاة ما بتسقط حتى عن المريض، وكل مريض بيصلي حسب استطاعته.
2: الله يبارك.
1: الدين يسر منه عسر.
3: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
4: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
5: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333 922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وطلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه التي إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري بين البلدين. وعرض عون مع هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. وفي هذا السياق نوه رئيس الجمهورية بالدور الذي يقوم به الجيش قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، مؤكدا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها. أمنيا، واصلت قوات الاحتلال شن الغارات على العديد من المناطق الجنوبية وعمدت إلى تفجير منازل وحرقها في عدد من البلدات المحتلة. وفجر اليوم غار طيران الحرب المعادي على بلدة دير سريان في قضاء مرج عيون. في الإطار المالي، أعلنت وزارة المالية في بيان أنها حولت جميع رواتب العاملين من القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى مصرف لبنان الذي بدأ بدوره تحويلها إلى المصارف الخاصة حيث باتت متاحة للسحب اعتبارا من صباح اليوم. دوليا، تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. وقال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات ستعقد اليوم. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية أن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، وصلت طائرات الاحتلال لإسرائيل اليوم خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار بقصف المواطنين وعمليات نسف لمنازل وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفاد شهود عيان أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، كما أطلقت النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا ويانا خالصة لوجهك الكريم. وبعد، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق من يشاء بغير حساب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وما تسقط من ورقة في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا يعلمه سبحانه وتعالى، وما من كائن حي في الأرض إلا ويرزقه الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان أحيانا يعجل ويسأل: متى رزقي؟ متى يأتيني؟ متى آكل؟ متى أشرب؟ متى كذا؟ متى كذا؟ وأحيانا يغفل الإنسان عن أن الرزق كالأجل، كما أن الأجل يصيبك ويأتيك ولا يخطئك ولا يتقدم على الوقت الذي شاءه الله ولا يتأخر، كذلك الرزق يأتيك ولا يخطئك، من بين الخلق أجمعين رزقك أنت يأتيك أنت. لذلك قال بعض الصالحين: علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن بالي. الإنسان منا لا ينبغي أن يقلق وأن يهلع ولا أن يفزع ولا أن يمنع هذا المال أو الرزق خوفا من الفقر. الشيطان يعدكم الفقر، أما الذي يتوكل على الله حق التوكل ويعتمد على الله سبحانه وتعالى يكون كما ورد في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. هذه الطيور التي لا عقل لها، لا تدرك ولا تتكلم كلام البشر ولا تفهم الخطاب ولا ترد الجواب، لم تدرس في مدرسة ولا دخلت الجامعة ولم تتعلم المهن ولم تتعلم التجارة، تخرج من بيوتها بطونها فارغة وتبحث عن رزقها، فترجع إلى أوكارها أو ترجع إلى بيوتها وقد ملأت بطنها بالطعام، الله سبحانه وتعالى رزقها. وهكذا سائر البهائم التي في الأدغال وفي البراري وفي الطرقات، تأكل وتشرب تجد رزقها، الله سبحانه وتعالى يسهل لها أن تصل إلى رزقها. وهيك أنت يا خي المسلم ينبغي أنك ما تنسى وما تغفل عن أن الذي يرزقك موجود، وأن الرزق لن تناله بقوتك إن لم يشأ الله سبحانه وتعالى لك ذلك، ولن يغيب عنك أو يذهب عنك بضعفك إن قدر الله لك أن يصيبك هذا الرزق. لو أنت مقعد في بيتك لا تستطيع أن تمشي، لو أن الإنسان كان أعمى لا يرى ولا يبصر، لو أن الإنسان كان أبكما كان أصم، رزقه يصله ولا يخطئه. وانظر أنت لتتفكر معي، انظر إلى الرزق الذي تناله كيف يأتيك، كيف أنك تشرب الماء والماء يأتيك من جبال عالية في بلد ما، إذا كنت في لبنان مثلا يأتيك من جبل كذا أو جبل كذا، في الوقت الذي عبئت القوارير وملئت القوارير
بآلاف اللترات من المياه، في جزء من هذه المياه كلها لك سيصلك. تشرب البن يأتيك من بلاد بعيدة خلف المحيطات، حبات البن التي ستطحن لتشربها أنت ستصل إليك إلى بيروت، إلى طرابلس، إلى القاهرة، حيث أنت ستصلك هذه الحبات. الأرز الذي تأكله يأتيك من بلاد بعيدة، وقد زرع آلاف الأطنان من الأرز، لكن في بعض الحبات من الأرز إن مقدار يمكن 50 جرام ومئة جرام ونحو ذلك، هؤلاء هذه الحبات من الأرز هي لك أنت، وصلت إليك من دون تدبيرك، وصلت إليك من بلاد بعيدة لعندك. وهيك أيضا الرزق بالأولاد، هيك الرزق بالبيت، بالسيارة، بالعقار، بكل ذلك الأمور لا تأتي فقط بتدبيرك أنت، إنما هي بمشيئة الله عز وجل. إن شاء أن تدبر فتنال، أو لا تدبر وتنال، أو تدبر ولا تنال. كم وكم من الناس يسعى لرزقه، بيعمل الخطة، بيعمل إدارة، بيسعى لجلب المال، بيفشل ولا يحصل المال. طلعوا كيف تقسم الأرزاق، وفي عنا كلمة حلوة تقال أحيانا عند مثل هذه الأحداث، يكون واحد شايل شيء وبيجي شخص ما بالعادي بيجي بيأكل من هذا الطعام، فالناس بيقولوا سبحان مقسم الأرزاق. كلام جميل، الله سبحانه قسم الأرزاق بين الناس. فتلاقوا بالدنيا من الأمثل اللي بتصب فيما أقول، أنه بتلاقي دكان عنده ببيع سلعة معينة مثلا، ثم دكان آخر ملاصق له ببيع أيضا نفس السلعة. الأول بيفتح من الصبح إلى آخر الليل، يعني فاتح أغلب الوقت، ببيع بشيء قليل من المال، ما عنده بيع. جاره بيفتح مأخر وبيسكر بكير، وعم ببيع أضعاف ما يبيعه هو. الله الرزاق، نعم، هذا سعى سعيه، هذا سعى سعيه، وكل له طريقته، كل له إدارته، كل له طريقته في إدارة العمل، ولكن بالأخير لا يكون إلا ما قدر الله. لكن الواحد منا يسعى لأن يرزق وأن يتسهل له أمر الرزق. فنحن هلأ بدنا نفتش على مفاتيح للرزق. أول مفتاح هو تقوى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا. هذا كلام نسمعه دايما بخطبة الجمعة، بيقول الخطيب ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا. طيب بتلاقي فقير معدم لا يجد طعاما ولا قوتا يأكل من المزابل وهو على تقوى الله، هذا في الغالب لا يكون. التقي الله يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يسهل أمره، يرد عنه كثيرا من المصائب، يدفع عنه المصائب، لأنه تقي، لأنه دين، لأنه يخاف الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، قال إن روح القدس نفث في روعي، جاءه بالوحي جبريل عليه السلام، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله، ما حتموت إلا ما تاخد رزقك، وما حتموت ناقص أجلك. اتقوا الله وأجملوا بالطلب. أول أمر تقوى الله عز وجل. الأمر الثاني الذي يعينك على تسهيل الرزق،
تحصيلك للرزق. سورة الواقعة. بين المغرب والعشاء، هذا الوقت الذي فيه السر من المغرب إلى ساعة أو إلى العشاء، لو قرأها بالليل لا بأس، لكن هذا السر يكون بهذا الوقت. أدب تأخذ معنا سورة الواقعة 6 دقائق 7 دقائق 8 دقائق على حسب القراءة. سألوا الذين لا يتركون سورة الواقعة كيف رزقهم، كيف الميل بين إيديهم. كثير من هؤلاء الذين واظبوا، يعني مواظب صار له 2 3 4 صار له سنين يقرأ سورة الواقعة، لا يفتقر هذا الإنسان. الله يسهل أمره، يأتيه الرزق، ما بيكون معدم كما يقال، لا يجد شيئا من المال، فقير إلى درجة شديدة جدا. لأنه ورد في الحديث أن من حافظ على سورة الواقعة لا تصيبه فاقة، الفاقة شدة الفقر. إذن أين أنت من الواقعة؟ الواقعة تتكلم عن نعيم الجنة وعن أهل اليمين وعن أهل النار، كيف أن عذابهم يكون شديدا. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بسورة الواقعة المؤمنين المسلمين بالنعم التي أنعم بها عليهم، ويبين لهم أن كل ذلك هو برزق منه سبحانه، وأن كل ذلك بخلقه هو، وأنهم هم لا يخلقون شيئا. يبين لهم أولا أن أولادهم التي رزقوا بها هذه ليست بخلقهم، إنما بخلق الله. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذا الولد الذي يخلق بعد اجتماع المني، مني الأب والأم، يخلق بعد ذلك، هذا الذي تمنون، هل أنتم من يخلقه أم الله يخلقه؟ أفرأيتم ما تحرثون ما تزرعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الله الذي يخلق فيه الحب والثمر والفاكهة والنتاج الذي يحصل من هذا البذر، ثم هذا الماء الذي تشربونه، الماء الذي ينزل. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أأنتم الذي أأنتم من ينزل هذا الماء، لو أنكم حبس عنكم الماء ما الذي يحصل لكم؟ الله الذي ينزل الماء ويخلق الأولاد وينبت الزرع، ضروريات الاستمرار بالحياة، بدون أولاد كيف تتكاثر البشرية وكيف تستمر؟ إذا انقطع النسل عند كل البشر يموت البشر بعد ذلك وينقطع كل شيء. إذا استمراريتكم هذه ليست بمشيئتكم أنتم، إنما بمشيئة الله عز وجل. ليست بخلقكم أنتم، إنما بخلق الله عز وجل. ثم يعني لربما يقال أبسط استدلال، أو لربما يقال يعني من البديهيات التي يتفكر بها الإنسان، الزرع الذي ينبت لكم والماء الذي ينزل لكم، هذا بخلق من؟ ما الذي يرزقكم؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. أنتم تستعينون بالأشجار وتستعينون بالخشب ونحو ذلك لأمور شتى، أأنتم أنشأتم هذه الشجر أم الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وأنشأها وصورها؟ الله هو خالق كل شيء. إذن سورة الواقعة فيها تسليم
واستسلام أن الله خالق كل شيء، فكأن المؤمن الذي يقرأ سورة الواقعة يعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل ما يحصل معه وما يجري معه من أمور تحصيل الرزق ونحو ذلك. إذن سورة الواقعة، ومن الأمور التي تعد مفتاحا للرزق صلاة الضحى التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها مرارا. صلاة الضحى يا أحبابنا في شيء مطلوب أنه ننتبه له. الواحد أحيانا إذا أصيب بنعمة، جته نعمة، يتصدق شكرا لله على هذه النعمة. ليش؟ لتحفظ هذه النعمة، هذا شيء حسن. فالإنسان منا لما يستيقظ كل يوم من النوم، أليس الله سبحانه وتعالى من عليه بالبصر والسمع والكلام، من عليه بكذا وكذا وكذا، ثم بس عم نحكي بس بجسمه بأعضاء بدنه، كم من الله تعالى عليه بنعم في بدنه، كل عظم في بدنه، ألا يستحق هذا أن يشكر الله عليه؟ بلى. فالإنسان يستيقظ في الصباح بعد أن يصلي الفجر ويخرج وقت الفجر وتشرق الشمس وترتفع بقدر رمح، يعني تقريبا ثلث ساعة بعد الشروق يدخل وقت صلاة الضحى، وهي كالصدقة عن كل عظم من عظام الإنسان شكرا لله على هذه النعم، فتحفظ له هذه النعم. أنا إذا حفظت لي جوارحي وعظامي وبصري وسمعي وكلامي، لساني، نطقي، وعقلي وجوارحي، سلمت من حادث السيارة، من حادث دراجة، من وقوع شيء عليك، سلمت أعضاؤك، أليس هذا كأنه بمعنى الرزق؟ حفظت، الله سبحانه وتعالى رزقك العافية في هذا اليوم، ثم في اليوم التالي، ثم في اليوم الذي بعده. إذن يا أحبابنا ما تتركوا صلاة الضحى، هذه الصلاة من أسباب الرزق. كيف كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يصليها 8 ركعات، 8 ركعات، أنت بتصليهم ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، فيك تصليهم 8 بتسليمة واحدة، نعم، فيك تصلي 2، وفيك تصلي 4 بتسليمتين أو بتسليمة، فيك تصلي 6 بثلاث تسليمات أو تسليمة واحدة، وفيك تصلي 10، وفيك تصلي 12، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها 8، ومع وقت طويل من بعد شروق الشمس إلى الظهر، كل هذا وقت الضحى إلى ما قبل الظهر. طيب لما تتركها صلاة الضحى يا أحبابنا؟ جرب إنك ما تتركها. هلا لربما البعض يقول بس أنا علي قضاء. إذا عليك قضاء لا يحسن بك أن تترك نفسك وذمتك لم تبرأ بعد من دين الله عز وجل، ودين الله سبحانه أحق بالوفاء. إذا كان عليك قضاء بادر، ما تترك القضاء، بلش صلي صلاتك لتنهيها، ثم تصلي الضحى. ثم بدي بيّن أمر مهم، بعض الناس بيجوا بيسأل بصلي هيدي ولا بصلي سنة، بصلي قضاء ولا بصلي الضحى، بصلي قضاء ولا بصلي الوتر، بصلي قضاء ولا بصلي الفجر، ولا بصلي كذا من السنن. طيب لربما البعض يخطر له أنه صلاة القضاء ليس فيها ثواب، هذا خطأ. صلاة القضاء طاعة لله وفيها ثواب، وهي من الفرائض، والفرض أفضل من النوافل. لا تظنن أن القضاء هو فقط لإبراء الذمة ولا ثواب فيه، بالعكس
هو لإبراء الذمة وهو فرض وتعاقب إن تركته ومت على ذلك. وأيضا فيه ثواب، وهذه صلاة أفضل من غيرها من النوافل. صلاة الضحى معدودة في صلاة النوافل، صلاة الوتر عند الشافعية معدودة من النوافل. ركعة الفجر السنة يعني، غير ركعتي الفجر الفرض، هدول من السنن، هيدول كلهم نوافل. لما يذكروا ترتيب بالفضل بيقولوا الوتر أفضل شيء، لأنه بعض العلماء أوجبها، ما قالوا مثل الفرض صلوات الخمس، لكن قالوا واجبة يعني يأثم تاركها، لكن ليس كصلوات الخمس. ثم يذكرون ركعتي الفجر لورود الحديث فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ويذكرون الضحى، ويذكرون الصلاة التي لها سبب أو وقت كصلاة العيد ونحو ذلك، وهي من أفضل الصلوات، ولكن لا يذكرونها مع الفجر قضاء، لا يذكرونها مع الظهر قضاء أنها أفضل منه. لا، الظهر والفجر والعصر والمغرب والعشاء أفضل صلوات على الإطلاق، هذه أفضل صلوات. ثم تتفاضل هذه الصلوات الخمس فيما بينها، أيها أفضل من الأخرى، هذا تفصيل آخر، لكن هذه الخمسة هي أفضل من غيرها، أفضل من النوافل وغير ذلك. إذن لا تترك صلاة الضحى. الأمر الذي ينبغي أيضا أن ننبه إليه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جرب، بعض الناس جربوا ما ذكرنا، مش لأنه أنا اللي أتيت بها من عند نفسي، إنما هذا ما تعلمناه من مشايخنا، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للرزق، وسبب لغفران الذنب، وسبب لتفريج الهم. إني أرى وأسمع العجائب بسبب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممن التزمها، عجائب بالشفاء، بالذرية، بالبركة، بصرف الاكتئاب والوساوس الشيطانية التي تصيب بعض الناس. الصلاة على النبي حل وعلاج ودواء وأمر طيب لا ينبغي أن يترك. يا أخي يا أختي، جربوا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، ومن شاء صلى عليه 2000 مرة، 3000 مرة، قد ما بيقدر، وانتظر النتائج وشوف النتائج بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3، انظر إلى النتائج التي ستجدها في بيتك، في مالك، في أسرتك، في عائلتك، في أولادك، في صحتك، في مرائيك الحسنة. كيف سترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام مرة ومرتين وثلاثة، الله أعلم، وهذا بحسب الغالب، هذا بحسب العادة والمجرب، أن الذي يكثر من الصلاة على النبي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تترك الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الليل في النهار. الملائكة يصلون على النبي، وقال ربنا في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن هذا من أفضل الأعمال النافلة التي قد تقوم بها. ثم إن اسمك يذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ينقل الملك سلامك إليه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا مما ينبغي أن تتنبه له، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن أخبره عليه الصلاة والسلام أنه سيجعل كل دعائه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا شيء يدخل فيه الرزق، لأن الرزق أحيانا مما يهتم له الإنسان، ومما
يصيبه بالهم إذا ضاق عليه. إذن إذا أنت كفيت ما يهمك وغفر ذنبك والتزمت بسبب الصلاة على النبي بطاعة الله عز وجل، كيف بعد ذلك تفتقر؟ إذا كفيت الهم وغفر الذنب وصرت من الأتقياء وصرت من المكثرين من الطاعات، فيجعل الله لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب، كيف تفتقر بعد ذلك؟ ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. هذا الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدته، ومن يتوسل به ومن يتبرك به ومن يأرز إليه ومن يرجع إليه، كيف يفتقر وكيف يضعف حاله إذا كان متمسكا بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصلاة عليه؟ مما أيضا يعد من مفاتيح الرزق الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن الناس في الاستغفار بتفاوت حالهم كما وكثرة ووقتا، كيف يستغفرون؟ الذي ينبغي ألا تغفل عنه أن وقت السحر هو وقت دعاء واستغفار وصلاة وما شئت من الخير، ولكن وردت النصوص باستحباب الاستغفار والدعاء في هذه الأوقات. قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ملك ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له. هذا يذكر فيه رسول الله الدعاء والاستغفار. طيب قديش بيستغفر وأي وقت بيستغفر؟ أقل شيء عند السحر 300 مرة. لكن من كان عنده أمور شديدة ومستعصية وصعبة وأراد الفتوح في الأرزاق يعملون 1000 الصبح وألف عشية، 1000 عند السحر. ومن أراد الإسراع في تغيير الحال مع تقوى الله، مع ترك الذنوب، مع حضور القلب بالاستغفار والخشوع القلبي، يستغفر 3000 مرة. يعني يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. هو 3000 بياخدوا معك تقريبا ساعة بهذه الطريقة. إذا عملتوا 6000 ساعتين، 9000 3 ساعات. بس 3000 له مزية، 6000 أقوى، 9000 قوية جدا، وتجد بسببها العجائب، كيف أن الرزق يأتي إليك وكأنه يسرع إليك. فلا تغفل عن الاستغفار لا سيما في وقت الأسحار. أيضا مما يعين على الرزق الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحوقلة للأمور الصعبة الشديدة المستعصية، الأمور الشائكة، الأمور اللي هي فقد الأمل من الحل فيها. شو بدنا نعمل؟ قالوا إنه الولد مريض وحالته صعبة وحالته كذا، الأطباء عجزوا والدواء لم يفلح شيئا مع هذا الإنسان، خلاص ما شفي، اللهم ما قدر له حتى الآن الشفاء. شو بعمل؟ ألجأ إلى الله. بأي شيء ألجأ إليه؟ إما بالحوقلة أو بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فيك أيضا يعني تشتغل بغير ذلك، ولكن الآن كلامنا عن الحوقلة. الحوقلة أنت لما أنت خلاص تسلم أمورك لله تسليم كامل وتام، وتخرج من حولك وقوتك وتخرج من تدبيرك أنت، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما عندي شيء أعمله الآن، أنا عاجز.

أحزنني ما أصابه، فطلبت منه أن يشتغل بالاستغفار. قال لي: كم مرة أشتغل بالاستغفار؟ أديش بقرأ؟ قلت له 10,000، 12,000، وأنت قاعد بالمستشفى والحالة صعبة كانت، اشتغل بالاستغفار قد ما بتقدر، كل وقتك اشتغل بالاستغفار، لا تترك الاستغفار. فصار يصور لي العداد في آخر النهار قديش قرأ، صور لي مرات 20,000، 21,000، 24,000 ونحو ذلك، يعني دائما أرقام كبيرة. رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. بعد فترة بسيطة تفاجأ الأطباء من أنه بعدهم ما بلشوا هن بالعلاج بشكل يعني المطلوب كما هن حاطين الخطة، وقد تضاءل هذا السرطان من نحو 14 سنتي إلى 6 سنتي. تفاجأوا الأطباء أنه شو السبب، كيف صار هيك تضاءل من دون علاج بس بيشتغل الاستغفار. ثم خضع لبعض الجلسات العلاجية، وإذ به بحالته بيتحسن بشكل قوي جدا وسريع جدا، يتماثل للشفاء، فيخرج من المستشفى وهو بعده مستمر بالاستغفار نحو شهر شهرين، بيرجع بينبت شعره، بيرجع كله بيتغير، بيرجع كما كان بفترة بسيطة قياسا على ما كان مرسوم له، وعلى وضع المرض في الموضع اللي جاي فيه، موضع خطير جدا. بالعادة ما بيصير هيك مع الناس، لكن بركات ذكر الله يا أحبابنا قوية جدا. وإذا كنت وصلت لهيك حالة أعتمد على الله عز وجل وسلم أمري لله، بشتغل بالاستغفار، خليني أشتغل بالاستغفار كما أمرني وكما يحب ربي ويرضى، خليني أشتغل بالحوقلة، خليني أشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحالات الشفائية اللي عم بتصير بالصلاة على النبي عجيبة، من أعجب الحالات اللي شفتها بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. شخص مريض جدا جدا من 40 عام، بياخد كمية كبيرة من الأدوية، كمية كبيرة من الأدوية، ويكاد يعني يقال فيه لا يشفى هذا الإنسان، خلاص بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 2000 مرة باليوم مدة شهور، هذا الإنسان تمثل للشفاء ولا يشكو من شيء، ولله الحمد، وأسأل الله له الثبات على ذلك كله ببركات الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أحبابنا، بركات الصلاة على النبي كبيرة جدا، وبركات ذكر الله عز وجل كبيرة جدا، لا ينبغي أن تتركها. أين أنت من دعاء أبي أمامة الذي علمه إياه رسول الله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، هذا إذا أصابك الدين، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، 3 مرات صباحا، 3 مرات مساء. أين أنت من قول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذه مفاتيح الرزق. ومن مفاتيح الرزق يا أحبابنا الصدقة. الصدقة دفع مصاري، نعم، اسمع لما رواه البخاري في الصحيح، حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. يا أحبابنا الصدقة وتحمل النفقات على من حولنا، إياك تظن أنه لا يأتي لك بالرزق، لا يجلب لك الرزق، إنما يفوت لك المال، لا، ما نقص مال من صدقة. المال بيجي بأنك أنت تتولى يتيم، تتولى أرملة، تتولى مسكين، تقضي عن حدا دين، تساعد الناس، تتصدق على الناس، يأتيك المال. الله أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثان برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85.
6: طريق الجديدة 01-300-370.
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

0: بكم. لا تزال تداعيات اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية تتفاعل، وما زالت الساحة اللبنانية تشهد جدلا واسعا بشأن الاتفاق وسط مخاوف وأصوات مستنكرة تحذر من إعطاء إمكانية للاحتلال للبقاء في الأراضي التي احتلها أخيرا، ومواصلة التهجير القسري للسكان والتنازل عن الأسرى في وقت تقول فيه المقاومة إن الاتفاق ولد ميتا ويصعب جدا تطبيقه. في المقابل لا تزال القوى المؤيدة للاتفاق تدافع عنه باعتباره الخيار الوحيد الذي كان متاحا في ظل موازين القوى القائمة، معتبرة أن الأولوية كانت لوقف الحرب وإعادة الاستقرار وفتح الباب أمام إعادة الإعمار واستعادة الدعم الدولي، وأن أي مقاربة أخرى كانت ستقود إلى استمرار المواجهة العسكرية بكلفة أكبر على لبنان. في هذا الإطار تندرج زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر إلى بيروت، حيث عقد لقاءات مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة ومع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي. وقد شكلت هذه اللقاءات نقطة وصل بين المستويين السياسي والعسكري في مقاربة تنفيذ الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق بانتقاله من مرحلة الإقرار إلى تطبيق العمل التدريجي. مداولات في قصر بعبدة عكست توجها رسميا لبنانيا واضحا نحو تثبيت معادلة السيادة الكاملة للدولة على كامل أراضيها، مع التركيز على دور الجيش كأداة تنفيذ وحصرية في إقرار الأمن حتى الحدود الجنوبية الدولية. وفي هذا السياق شدد الرئيس عون على أن الدولة تعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على مترتباتهم، مع تأكيد أن الجيش هو الضامن الفعلي لوحدة الأمن الوطني. كما برز تأكيد إضافي على أن مسار التنفيذ يرتبط بتعاون مباشر مع الولايات المتحدة التي تظهر اهتماما متزايدا بمتابعة تفاصيل المرحلة الانتقالية، سواء على مستوى الدعم التقني أو على مستوى الإشراف على آليات التطبيق. وفي اليرزي شكل لقاء هيكل مع كوبر محطة أساسية في رسم الإطار التنفيذي للمرحلة المقبلة، وقد تركز البحث على آليات التنسيق العملياتي وخصوصا فيما يتعلق بمتطلبات الانتشار وإدارة المناطق التي يفترض أن تطبق فيها المرحلة الأولى من الاتفاق. وصباح اليوم استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل وطلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري بين البلدين. وعرض عون مع هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. وفي هذا السياق نوه رئيس الجمهورية بالدور الذي يقوم به الجيش قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، مؤكدا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها. وفيما قالت صحيفة أرادس إن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من أي منطقة، أكد وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بقاء جيش الاحتلال في لبنان سيكون طويل الأمد. بدوره أكد مصدر مسؤول في الجيش اللبناني أن بلدات فرون وزوتر الغربية والغندورية التي جرى التداول والإعلان عنها إسرائيليا لإقامة مناطق تجريبية فيها ليست محتلة. أمنياً واصلت قوات الاحتلال شن الغارات على العديد من المناطق الجنوبية وعمدت إلى تفجير منازل وحرقها في عدد من البلدات الجنوبية. ويسجل في هذه الأثناء تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. وفجر اليوم أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون، كما ألقت محلقة للعدو قنبلة صوتية على منزل في بلدة حداثة جنوب لبنان من دون وقوع إصابات. في إطار الانفتاح العربي على لبنان شكر رئيس الحكومة نواف سلام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال إن قرار السماح بسفر الإماراتيين إلى لبنان يجسد متانة العلاقات ويجدد الثقة بلبنان. في الإطار المالي أعلنت وزارة المالية في بيان أنها حولت جميع رواتب العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى مصرف لبنان الذي بدأ بدوره تحويلها إلى المصارف الخاصة، حيث باتت متاحة للسحب اعتبارا من صباح اليوم. معيشيا، عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط أمس اجتماعا مع المستوردين وأصحاب السوبر ماركت والتجار لمتابعة الانخفاض المنتظر في أسعار السوق في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا. وأكد لبساط بعد الاجتماع أن ارتفاع الأسعار الذي شهدناه في أذار ونيسان الماضيين بسبب زيادة كلفة الانتاج والنقل والتأمين وسط الأوضاع الإقليمية ينبغي أن يقابله اليوم انخفاض مماثل إثر تراجع الكلفة عالميا. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.

أرحب بكم من جديد. تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات ستعقد اليوم. وفي تصريحات من البيت الأبيض أضاف ترامب أن اجتماع الدولة قد يكون مهما وأن ذلك سيعرف لاحقا. في طهران قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو، وبحث الجانبان خلال الاتصال بحسب وزارة الخارجية آخر تطورات الإقليمية والدولية في ضوء بنود مذكرة التفاهم الموقع في إسلام أباد وسير تنفيذها بهدف إنهاء الحرب المضروبة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ضد إيران، كما تبادل وجهات النظر بشأنها. وبشأن مضيق هرمز، أعلنت وزارة الخارجية العمانية أن لجنة المشتركة العمانية الإيرانية عقدت في العاصمة مسقط اجتماعها الأول لتبادل الآراء بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. وأوضحت الوزارة أن الجانبين بحثا في سبل تعزيز التنسيق حول القضايا المرتبطة بالمضيق بما ينسجم مع المصالح المشتركة للبلدين، وأشارت إلى أن الاجتماع تناول أيضا أطر التعاون في مجالات الملح البحرية انطلاقا من كونهما الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز. بدوره أشار نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي إلى أن إيران وحدها ستتولى عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز بحسب مذكرة التفاهم، ولن تشاركنا أي دولة في نزع ألغام مضيق هرمز ولن نسمح بذلك من حيث المبدأ. وقال الوضع في مضيق هرمز حساس ومعقد، وننصح فرنسا بشدة بعدم تعقيده باستفزازاتها. في الأراضي المحتلة استشهد فلسطينيان وأصيب عدد من المواطنين جراء عدوان شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن رئيس بلدية موسكو في وقت مبكر اليوم اعتراض 46 مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة الروسية من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خصوصا على الساحل. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من العصر. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 30 درجة فوق الجبال، من 17 إلى 28 في الداخل، من 17 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 26 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

بدعة الضلالة وبدعة الهدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. ومعنى الحديث أن من أحدث في أمر ديننا وشريعتنا أمرا يخالف الدين والشريعة فهو رد، أي مردود. ويفهم من هذا الحديث أن من أحدث أمرا يوافق الشريعة فلا يكون هذا المحدث مردودا. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة ضلالة. فالبدعة الحسنة هي ما أحدث على وفاق القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والأثر. وأما بدعة الضلالة فهي ما أحدث على خلاف الكتاب والسنة والإجماع والأثر، وهي المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا التقسيم للبدعة يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، فهذه البدعة الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، وهذه محدثة غير مذمومة. ومن البدع السيئة تحريف اسم الله إلى الله أو آه، وكتابة صاد وصلعم عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البدع الحسنة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري، ووافق عليه العلماء واستحسنوه.

حسن الظن بالمسلمين أمر عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. رواه أحمد وأبو داود. قال في المرقاة: والمعنى أن حسن الظن به تعالى من جملة العبادات الحسنة، فلا ينبغي أن تظن ما يظنه العامة من أن حسن الظن هو أن تترك العمل وتعتمد على الله وتقول إنه كريم غفور رحيم. ويمكن أن يكون المعنى بعض حسن العبادة حسن الظن، وقدم الخبر اهتماما، فإن السالك إذا حسن الظن بالله على سبيل الرجاء حسن العبادة في الخلا والملا، فيستحسن مأموله ويرجى مقبوله. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالعبد مأمور بتحسين الظن بربه، يعني إذا حصلت منه معصية يرجو أن يغفر الله تعالى له، وليس له أن يقول أنا لابد أن أعذب. فالمؤمن يكون بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، وإذا عصى ربه يبادر إلى التوبة فورا. وأما من يترك العبادة ويدعي حسن الظن بالمعبود فهو مغرور ومخدوع، ومثلهما الغزالي بمن زرع ومن لم يزرع راجين الحصاد. ولا شك أن الثاني ظاهر الفساد، والله رؤوف بالعباد. وقيل يعني اعتقاد الخير والصلاح في حق المسلمين عبادة. قال الطيبي: فعلى هذا من للتبعيض، أي من جملة عبادة الله والإخلاص فيها حسن المعاشرة مع عباده. ويجوز أن تكون للابتداء، أي حسن الظن بعباد الله تعالى، ناشئ من حسن عبادة الله. وينصر

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-76-01 00961-3-313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، غار فجرا على دير سريان. محلقة للعدو ألقت قنبلة صوتية على منزل في بلدة حداثة جنوب لبنان من دون وقوع إصابات. مسيرة معادية تحلق فوق بيروت والضاحية الجنوبية. الرئيس عون استقبل قائد الجيش وبحث معه المهبات المرتقبة للجيش في ضوء اتفاق الإطار. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التقى الرئيس بري في عين التينة وجرى عرض لآخر التطورات. الرئيس الإيراني يقول لن نتراجع في المفاوضات مع أمريكا عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا الوطنية تحت أي ظرف. الخارجية الإيرانية عرقجي بحث مع نظيره الفرنسي في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية والدولية في ضوء مذكرة التفاهم. المبعوث الأمريكي ستيف ويكتوف يتوجه إلى الدوحة في ظل غموض بين نفي وتأكيد لمفاوضات أمريكية إيرانية. جيش الاحتلال ينفذ للمرة الثالثة عملية نسف شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 13 أسيرا فلسطيني من سجونه عبر معبر كرم أبو سالم. وزارة الدفاع الروسية إسقاط 419 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يخبر الله تبارك وتعالى أن آل فرعون، أي أتباعه الذين اتبعوه على الكفر والشرك، يعرضون على النار في البرزخ، أي في مدة القبر، والبرزخ ما بين الموت والبعث، يعرضون على النار عرضا من غير أن يدخلوها، حتى يمتلئوا رعبا أول النهار مرة وآخر النهار مرة، ويوم القيامة يدخلون النار. وروى البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. فقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاني القبر، أي منكرا ونكيرا، قال سيدنا عمر: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. قال: فبفيه الحجر، أي ذاك الخبر الذي لم أكن أعرفه، وسكت وانقطع عن الكلام. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان. ومن هما الملكان؟ هما منكر ونكير. وقد سميا منكرا ونكيرا لأن الذي يراهما يفزع منهما. منكر معناه هذه الهيئة غير معروفة، هيئتهما تختلف عن سائر الملائكة وعن الإنس والجن، هما أسودان أزرقان، لونهما ليس من السواد الخالص بل الأسود الممزوج بالزرقة، وهذا يكون أخوف ما يكون من الألوان. وورد أن عيونهم كقدور النحاس وأنيابهم كقرون البقر حتى يفزع الكافر منهما. أما المؤمن التقي الذي التزم طاعة الله فلا يخاف منهما، الله يثبته، يلهمه الثبات، وهما لا ينظران إليه نظرة غضب. اللهم بجاه كل اسم عظيم هو لك وبجاه حبيبك محمد بلغنا التقوى وثبت قلوبنا يا أرحم الراحمين. فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد. فأما المؤمن أي التقي الذي أدى ما أوجب الله عليه واجتنب الحرام فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فتؤخذ روحه إلى مكان ينظر منه إلى جهنم فيرى مقعده في النار لو كان مات على الكفر، وتؤخذ روحه إلى مكان قرب الجنة فيرى مقعده الذي يتبوأه في الآخرة، فيعرف فضل الإسلام حين ذلك معرفة عيانية كما كان يعرف في الدنيا معرفة قلبية. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على كامل الإيمان يا رب العالمين. أما الكافر الذي كان في الدنيا على غير الإسلام، كمن كان يسب الله أو الإسلام أو الشريعة أو الأنبياء أو الملائكة، أو يعتقد أن الله جسم أو ضوء أو روح، أو يرمي المصحف في القاذورات والعياذ بالله، فهذا يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه لو ضرب بها الجبل لندك، فيصيح صيحة يسمعها من يليه من بهائم وطيور إلا الإنس والجن، فإن الله حجب عنهم ذلك. ثم يقال للأرض التئمي عليه، فيضيق عليه القبر حتى تتشابك أضلاعه. ثم هذا العبد الكافر لا يزال معذبا حتى يبعثه الله، ثم بعد أن يبعث يعذب بأشياء غير التي كان يعذب بها وهو في القبر، ثم بعد دخوله النار يكون أشد وأشد، فهو خالد في النار أبدا، لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يحيا حياة فيها راحة. ويزيد الله في حجم الكافر في النار ليزداد عذابا حتى يكون ضرسه كجبل أحد. اللهم احفظ علينا ديننا الذي جعلته عصمة أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. فيا أخي المسلم، حصن نفسك بعلم الدين، تدارك نفسك بعلم الدين، لأن من الناس من يعيش عمره على غير الإسلام وهو يظن بنفسه الإسلام، فعند الموت يعرف أنه لم يكن على الإسلام. عندما يأتيه ملك الموت عزرائيل ويقول له: يا عدو الله، إلى النار أبشر بسخط الله وعذابه. اللهم أحسن ختامنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني البقاع شطورة 76-67-98-98. سماك كومباني.

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد. فواظبوا عليه بعد الانتهاء من طعامكم.
1: سنن بشر.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض، كما ألقت مسيرة معادية قنبلة صوتية على منزل في بلدة حداثة من دون وقوع إصابات، وألقت مسيرة قنبلة صوتية على الجانب الشرقي لبلدة برعشيد في قضاء بنت جبيل. قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا إن نحو 1,000,000 شخص في لبنان لا يزالون نازحين، و1,400,000 يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. في الإطار الصحي، يقوم وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين بجولة تفقدية على مستشفيات الجنوب والنابطية للاطلاع على أوضاعها وإعادة تأهيل المتضرر منها. عثر صباحا على جثة مجهولة الهوية إلى جانب طريق في بلدة في الكورة، وعلى الفور حضرت القوى الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت الكشف على الجثة ورفع الوصمات، وفتح تحقيق لكشف هوية الجثة وتحديد ملابسات الحادثة. في الملف الإيراني، قال الرئيس الإيراني مسعود بوزكشيان في تصريح: لن نتراجع في المفاوضات مع أمريكا عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا الوطنية تحت أي ظرف. في الأراضي المحتلة، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار بقصف المواطنين وعمليات نسف لمنازل وقصف مدفعي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق منطقة موسكو بحسب وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

قيلت وإذا الصحف نشرت.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عني يا كريم.
1: ناديت وقلبي منكسر يا حي ويا قيوم، ومن ينجي المهموم من الشدد.
0: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسمائك كلها أن تجعلنا من عبادك الصالحين المفلحين الفائزين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برحمتك يا أرحم الراحمين، وألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك أن تجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف فاعلين به، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك، قائمين على طاعتك. اللهم واشفنا وعافنا واعف عنا يا رحيم. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى جميع إخوانه من النبيين آدم وموسى وعيسى وإبراهيم ومن بينهم من النبيين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بأن لا يقولوا ما لا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. القول الذي يقوله الإنسان إذا كان موافقا لشرع الله ونوى به وجه الله كان ذلك خيرا، وإلا فهو وبال على قائله. فإن من المهم التوسط في الحكم، إن الله تبارك وتعالى يحب الوسط ويكره الإفراط والتفريط. ثم إن الحكم على شخص بالكفر أو الإسلام إن كان مستندا إلى دليل فذاك صواب عند الله، وإن كان لا يستند إلى دليل فهو هلاك على صاحبه. قال العلماء: إدخال كافر في الملة أمر عظيم، وإخراج مسلم عنها أمر عظيم. المعنى أنه لا يحكم لشخص بأنه مسلم بدون دليل شرعي، ولا يحكم على مسلم بالكفر إلا بدليل شرعي. اللفظ الذي يصدر من شخص ينظر في معناه، إن كان معناه تكذيبا للدين وليس له معنى آخر يسأل الشخص: ماذا فهمت؟ إن فهمت من هذا اللفظ كذا وكذا فهو كفر، إن فهمت منه غير ذلك فاذكر ما هو. فإن ذكر المعنى الذي هو كفر يقال له: كفرت، تشهد، ارجع عن هذا الكفر فتشهد. وإن قال: إني أفهم منه معنى آخر وكان ذلك المعنى غير معارض للشرع، لا يقال له كفرت. إن كان من المحرم يقال له: هذا حرام لا تعود إليه.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: لكل منا أجل ولكل منا رزق، فهو مستوف رزقه وبالغ أجله، ولن يستطيع إنسان ولو اجتمع الناس كلهم ليقدم أجلك لا يقدرون. الأجل جنة حصينة، الأجل جنة حصينة، والجنة يعني الوقاية، لا يستطيع أحد ولو اجتمع الناس كلهم ليقتلوك لا يقدرون على قتلك إلا بأجلك، إلا على حسب ما قدر الله، كما أنه لا يستطيع الناس كلهم لو اجتمعوا أن يؤخروا أجلك إذا حان.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

أعزائنا المستمعين، أن يكون رؤوس علماء المسلمين من متكلمين ومحدثين ومفسرين وفقهاء وصوفية على عقيدة الإمام الأشعري رضي الله عنه، وأن يكون العلماء العاملون الذين كشفوا زيغ أهل الأهواء وردوا شبههم بالحجج الباهرة الظاهرة، وانتشر علمهم في الآفاق فاهتدى به خلق كثير، لدليل لا فرية فيه على قدر هذه العقيدة التي لم تخرج عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وعلى فضل هذا الإمام الكبير الذي وقف مدافعا عن العقيدة الحقة بالأدلة والبراهين الدامغة. ومن هؤلاء العلماء الذين تتلمذوا على الإمام الأشعري واغترفوا من بحور علومه الزاخرة الإمام العالم العامل الصوفي محمد بن خفيف الشيرازي الأشعري الشافعي، الذي ذاع صيته في الآفاق وجمع ما بين التصوف والعلم وعمر طويلا حتى انتفع به الناس في المشارق والمغارب، ولا سيما في بلاد فارس التي انتشر فيها بفضله مذهب الأشعري في الأصول والشافعي في الفروع. هو أبو عبد الله محمد بن خفيف الضبي الفارسي الشيرازي، شيخ إقليم فارس ورأس الصوفية في زمانه. ولد من أم نيسابورية وأقام بمدينة شيراز. لم تذكر المصادر شيئا عن وقت ولادته، وقد نقل ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري عن محمد بن حسين السلمي أنه قال: محمد بن خفيف الضبي أبو عبد الله المقيم بشيراز هو اليوم شيخ المشايخ وتاريخ الزمان، لم يبق للقوم أقدم منه سنا ولا أتم حالا ووقتا. صحب رويما وجريرا وابن العباس بن عطاء، ولقي الحسين بن منصور وهو من أعلم المشايخ بعلوم الظاهر متمسكا بعلوم الشريعة من الكتاب والسنة، وهو فقيه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. تفقه على أبي العباس بن سريج، وحدث عن حماد بن مدرك وعن محمد بن جعفر التمار والحسين المحاملي وجماعة، وحدث عنه أبو الفضل الخزاعي والحسن بن حفص الأندلسي والقاضي أبو بكر الباقلاني ومحمد بن عبد الله ابن باكويه، وكان رحل إلى إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري فلازمه فترة وأخذ عنه وكان من أعيان تلامذته. وأما مصنفاته فكثيرة، قال فيها التاج السبكي في طبقاته: وصنف من الكتب ما لم يصنفه أحد، وعمر حتى عم نفعه. ومن الكتب التي صنفها في مختلف العلوم الدينية كتاب آداب المريدين واختلاف الناس في الروح وجامع الإرشاد والجمع والتفريق والفصول في الأصول وفضل التصوف وكتاب الاستدراج والاستذكار والأمانة والاقتصاد والسماع، وكثير غيرها، من بينها ديوان شعر له. ومن كراماته المشهورة ما ذكره التاج السبكي في الطبقات أنه ناظر يوما بعض البراهمة
فقال له البرهمي: إن كان دينك حقا فتعال أصبر أنا وأنت عن الطعام 40 يوما. فأجابه ابن خفيف: فعجز البرهمي عن إكمال المدة المذكورة، وأكملها ابن خفيف وهو طيب مسرور. ومنها أيضا في الطبقات أن برهميا آخر ناظره ثم دعاه إلى المكث معه تحت الماء مدة، فمات البرهمي قبل انتهاء المدة، وصبر الشيخ إلى أن انتهت وخرج سالما لم يظهر عليه تغير. وإلى هنا نتوقف عن الكلام عن الإمام ابن خفيف الشيرازي رضي الله عنه، على أمل بأن نتابع الكلام عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لا تعرف، متفق عليه. وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة، رواه البخاري. ومنيحة العنز هي العنزة التي تحلب يعيرها لأخيه المسلم ابتغاء مرضات الله، يأخذ من هذا اللبن الذي يخرج منها ثم يردها إلى صاحبها. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، ومن المنفقين أموالهم في سبيلك ابتغاء مرضاتك يا أرحم الراحمين.

0: النداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961-3313-922.

أهلا بكم. لا تزال تداعيات اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية تتفاعل، وما زالت الساحة اللبنانية تشهد جدلا واسعا بشأن الاتفاق وسط مخاوف وأصوات مستنكرة تحذر من إعطاء إمكانية للاحتلال للبقاء في الأراضي التي احتلها أخيرا، ومواصلة التهجير القسري للسكان والتنازل عن الأسرى في وقت تقول فيه المقاومة إن الاتفاق ولد ميتا ويصعب جدا تطبيقه. في المقابل لا تزال القوى المؤيدة للاتفاق تدافع عنه باعتباره الخيار الوحيد الذي كان متاحا في ظل موازين القوى القائمة، معتبرة أن الأولوية كانت لوقف الحرب وإعادة الاستقرار وفتح الباب أمام إعادة الأعمار واستعادة الدعم الدولي، وأن أي مقاربة أخرى كانت ستقود إلى استمرار المواجهة العسكرية بكلفة أكبر على لبنان. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباح اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل وطلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري بين البلدين. وعرض عون مع هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد والمهمات المرتقبة للجيش في المرحلة المقبلة في ضوء نتائج المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما نتج عنها من اتفاق الإطار لإنهاء الحرب على لبنان. وفي هذا السياق نوه رئيس الجمهورية بالدور الذي يقوم به الجيش قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، مؤكدا أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها. في سياق آخر، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار العمل في تأهيل مطار الإقلاعات وجهوزية مطار بيروت للحركة خلال فصل الصيف، إضافة إلى تعزيز شبكة الطرق الدولية. بدوره استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين تينه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وجرى عرض لآخر المستجدات. وقال باسيل بعد اللقاء: متفقون مع الرئيس بري على حماية البلد من خلال تحصين المؤسسة العسكرية، ونحن مع كل ما يحفظ لبنان وسيادته ودولته وضد كل ما يسبب الفتنة في لبنان. في المواقف، كتب عضو كتلة التنمية والتحرير نائب محمد خواجة على منصة أكس: هذا الاتفاق مخالف للدستور والطائف والقوانين ذات الصلة والقرارات والاتفاقات الأممية، وأولها اتفاقية الهدنة عام 1949، وأن هذا الاتفاق المنحاز بكليته للعدو لن تكتب له الحياة وسيسقط حكما بإرادة الشرفاء والأحرار من اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم. أمنياً، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار ويستمر تحليق الطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. وفجر اليوم أغار طيران الحرب المعادي على بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون، كما ألقت مسيرات معادية قنبلة صوتية على منزل في بلدة حداثة من دون وقوع إصابات، وألقت مسيرة قنبلة صوتية على الجانب الشرقي لبلدة برعشيد في قضاء بنت جبال. في سياق أمني آخر، أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه بتاريخ اليوم ما بين الساعة 12 والساعة 3 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة البيسرية صيدا. في الإطار الصحي، قال نقيب أصحاب المستشفيات البروفيسور بيير يارد في حديث إذاعي: لقد أحصينا حوالي 8 مستشفيات عامة وخاصة خارجة عن الخدمة في الجنوب، ولا يزال بعضها يستقبل الحالات الطارئة المرتبطة بمسار الصراع الأمني هناك. معيشياً، قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أن الجو الحالي إيجابي وهناك بعض الحلحلة وانخفاض في أسعار المحروقات، وبالتالي ستنخفض المصاريف التشغيلية تدريجياً، وإذ لفت إلى أن أسعار السلع ستعود إلى النسب الطبيعية نظراً لانخفاض الأسعار عالمياً أيضاً. كما طمأن بحصلي إلى أنه لن تكون هناك ارتفاعات عشوائية طالما الوضع كما هو الآن، موضحا أن الانخفاض لا يتعلق فقط بأسعار المحروقات في لبنان بل بالوضع العالمي. في الإطار السياحي، رحب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان ورئيس نقابة أصحاب الفنادق بيير الأشقر بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان،
واعتبر الأشقر أن هذا القرار يشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما ينعكس إيجابا على الموسم السياحي في لبنان الذي يعول إلى حد كبير على عودة الأشقاء الإماراتيين والخليجيين. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن واشنطن وطهران ستعقدان محادثات جديدة اليوم في الدوحة، بينما أشار مسؤول أمريكي رفيع إلى أن المحادثات الفنية المتعلقة بمذكرة التفاهم تسير وفق الخطة رغم التطورات الأخيرة وتبادل إطلاق النار. في المقابل، نفت إيران وجود أي اجتماعات تفاوضية مقررة مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب، مؤكدة أنها تركز حاليا على تنفيذ مذكرة التفاهم بدل الانتقال إلى مفاوضات بشأن اتفاق نهائي. في الغضون، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويكتوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة، حيث يعقدان لقاءات مع الوسطاء لبحث مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وأكد المتحدث أن ويكتوف وكوشنر لن يعقدا أي اجتماعات مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين، موضحا أن وجودهما في قطر يندرج في إطار التواصل مع الوسطاء بشأن المفاوضات الجارية. من جهة أخرى، كتبت وزارة الخارجية الألمانية على موقع إكس أن اتفاق الولايات المتحدة وإيران لوقف الهجمات المتبادلة ومواصلة المحادثات خطوة مهمة تمنح الدبلوماسية فرصة في ظل وضع هش، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. أضافت أنه من المهم الآن التوصل إلى حل عملي لضمان المرور الآمن دون عوائق في مضيق هرمز والتعامل مع برنامج إيران النووي. أفادت وكالة رويترز نقلا عن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اليوم بمقتل 2 من عناصر الحرس الثوري الإيراني وإصابة 2 آخرين في هجوم وصفه الحرس بأنه إرهابي وقع في محافظة كرمانشاه غرب البلاد مساء أمس. وذكر البيان أن المهاجمين أطلقوا النار أمام منزل عناصر الحرس، وأن السلطات تجري تحقيقا لتحديد هوية المسؤولين. في الأراضي المحتلة، اقتحم عشرات المستعمرين اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونظموا جولات استفزازية في باحته. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي سيطر على 3 بلدات في دانييسك وزاباروجيا في أوكرانيا. التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في قصر الشعب في مدينة بكين اليوم نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية الصين. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنمية التعاون المشترك بينهما، وتطلع البلدين إلى مواصلة العمل والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أكثر تقدما، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجة الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خصوصا على الساحل. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من العصر وجاء في النشرة الآتي. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 30 درجة فوق الجبال من 17 إلى 28 في الداخل من 17 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 26 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ماركت تمر. ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فوق
2: لحظة ما معي محل كل هون
1: ما تعطى الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام
4: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات المريحة كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين وآخر موعد لاستقبال الطلبات الأول من آب 2026 أو عند نفاد المقاعد وموعد الانطلاق 17 منه حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534
5: روحي بطيبة تلاقي الأمان
4: صلى الله على محمد
0: عشاق المديح النبوي المؤنس يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث
6: سلامي على طه
0: وذلك يوم السبت 4 من شهر تموز 2026 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 8-1-204-500 حفاظا على راحتكم لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بوحصلي إن الجو الحالي إيجابي وهناك بعض الحلحلة وانخفاض في أسعار المحروقات، وبالتالي ستنخفض المصاريف التشغيلية تدريجياً، وإذ لفت إلى أن أسعار السلع ستعود إلى النسب الطبيعية نظراً لانخفاض الأسعار عالمياً أيضاً، كما طمأن بوحصلي إلى أنه لن تكون هناك ارتفاعات عشوائية طالما الوضع كما هو الآن، موضحاً أن الانخفاض لا يتعلق فقط بأسعار المحروقات في لبنان بل بالوضع العالمي. قال نقيب أصحاب المستشفيات البروفيسور بيير يارد في حديث إذاعي: لقد أحصينا حوالي 8 مستشفيات عامة وخاصة خارجة عن الخدمة في الجنوب، ولا يزال بعضها يستقبل الحالات الطارئة المرتبطة بمسار الصراع الأمني هناك. أعلنت وزارة المالية في بيان أنها حولت جميع رواتب العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين إلى مصرف لبنان الذي بدأ بدوره تحويلها إلى المصارف الخاصة، حيث باتت متاحة للسحب اعتبارا من صباح اليوم. قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا إن نحو 1,000,000 شخص في لبنان لا يزالون نازحين، ومليوناً وأربعمائة ألف يحتاجون إلى مساعدة إنسانية. انخفضت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة بحسب وفا. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4,045 دولارا و95 سنتا للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من 7 أشهر الأسبوع الماضي. إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% الليلة الماضية نتيجة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاع $1.16 أو 1.61% لتبلغ $73.15 للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $1.52 بما يعادل 2.2% ليسجل $70.75 للبرميل عند التسوية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

0: Так.
1: سأخلد إلى النوم الآن، سهرنا كثيرا اليوم.
2: بقي القليل لدخول وقت الصبح.
1: والمعنى؟
2: قاوم النوم قليلا وتوضأ وصلي صلاة الصبح وعش هذه اللحظات الجميلة بالسكينة والطمأنينة.
1: وكيف أخشع في صلاتي يا رجل وأنا أكاد أنام واقفة؟
2: عندما تتوضأ

0: يذهب عنك هذا وتنتعش ويرجع إليك نشاطك.
1: وماذا لو صليت الصبح قضاء؟
0: إذا نمت قبل دخول وقت الفريضة ما عليك معصية، لكن لا تفوت على نفسك هذا الخير الكبير.
1: حسنا قبلت، لكن هل بقي الكثير؟
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود ركعت السنة، فكيف بركعتي الفرض؟

المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم إسلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، غارة على دير سريان ومحلقة ألقت قنبلة صوتية على منزل في بلدة حداثة جنوب لبنان من دون وقوع إصابات. طيران المسير المعادي يخرق الأجواء اللبنانية ويحلق فوق بيروت وضواحيها. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل قائد الجيش وبحث معه المهمات المرتقبة للجيش في ضوء اتفاق الإطار. نائب حسين الحاج حسن يقول اتفاق الإطار مع العدو لن يمر ولا يمكن لأحد أن ينزع سلاح المقاومة. نائب جبران باسيل من عين التينة متوافقون على رفض الفتنة وحماية لبنان وعدم المس بالجيش. وزيرة السياحة رفع الإمارات حظر السفر إلى لبنان يعكس الثقة بالأمن والاستقرار. وزير الصحة جال متفقداً مستشفيات سور لمتابعة تداعيات لاعتداءات الإسرائيلية. الرئيس الإيراني يقول لن نتراجع في المفاوضات مع أمريكا عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا الوطنية تحت أي ظرف. خارجية القطرية ويتكوف وكوشنر في الدوحة للقاء الوسطاء والاجتماع مباشراً مع مسؤولين إيرانيين. ألمانيا اتفاق أمريكا وإيران على وقف الهجمات يمنح فرصة للدبلوماسية. عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى بحماية شرطة الاحتلال. وزير الخارجية السعودي بحث مع نائب الرئيس الصيني في سبل تنمية التعاون المشترك بينهما. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة في أوكرانيا. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بالحرارة جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد ذكر عدد من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. أحبابنا، لقد بعث الله تبارك وتعالى الأنبياء وجعلهم أفضل خلقه وأيدهم بالمعجزات الباهرات لتكون دليلا على صدقهم فيما جاءوا به. والمعجزة هي أمر خارق للعادة، يحصل على يد من ادعى النبوة، موافق لدعوى النبوة، سالم عن المعارضة بالمثل، صالحة للتحدي. وكانت أعظم المعجزات وأكثرها لأفضل خلقه وصفوة أنبيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فقيل للشافعي: أعطي عيسى إحياء الموتى؟ فقال: أعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته، وهذا أعظم من ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام أعطي ما هو أعظم من إحياء الموتى، وهو إنطاق الجماد. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ويتكئ إلى جذع نخل يابس مقطوع، ثم استؤذن عليه الصلاة والسلام في أن يعمل له منبر، فقال: افعلوا. فعمل المنبر، فلما كان يوم الجمعة صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وترك الجذع. فلما بدأ بالخطبة صار الجذع يئن كأنين الطفل الذي يسكن، ولم يسكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه، فسكت، ولو لم يلتزمه لبقي يئن إلى يوم القيامة. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه دخل ذات يوم إلى دار عمه العباس، وكان العباس مع أهل بيته، فصار النبي يدعو فأمنت جدران البيت بلفظ مسموع، أي تقول خلف النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وروى مسلم في صحيحه أنه لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. فقال عليه الصلاة والسلام: افعلوا. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال النبي: نعم. فدعا بنطع، أي بساط، فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. فقال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، فأكلوا وشبعوا، وفضلت فضلة. فقال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفي رواية ابن حبان: إلا دخل الجنة. وورد أحبابنا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره سيدنا علي رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة، فما مررنا بحجر أو شجر إلا وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومنها ما رواه البيهقي والدارقطني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاءه أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وضعه في كمه ليذهب به إلى رحله. والضب حيوان يشبه الحرباء ولكنه أكبر، يكون في الصحراء. فرأى جماعة محتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على من هؤلاء الجماعة؟ فقالوا: على هذا الذي يزعم أنه نبي. فجاءه وقال: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك، فلولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك وسررت الناس بقتلك أجمعين. فقام عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، دعني أقتله، ولكن النبي الحليم صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. ثم أقبل الأعرابي وقال للنبي واللات والعزى: لا آمنت بك حتى يؤمن هذا الضب. فأخرج الضب من كمه وألقاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن آمن بك آمنت بك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ضب. فكلمه الضب بلسان طلق فصيح عربي مبين صريح يفهمه القوم جميعا، قال: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال النبي: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. قال: فمن أنا يا ضب؟ قال: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض إلي منك، والله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ومن ولدي، فقد آمن بك شعري وجلدي وداخلي وخارجي وسري وعلانيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ما رواه البيهقي في دلائل النبوة عن قتادة ابن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا. فدعا به فغمز حدقته براحته فكان لا يدري أي عينيه أصيبت. نسأل الله أن ينفعنا به ويفيض علينا من بركاته صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع سدى، 05-811-1166.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حتى.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله.

نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.

0: شكله الصيفي والعانة، شو الحل؟
1: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
1: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
2: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
1: نويري 01-66-85-85،
2: طريق الجديدة 01-300-370،
1: شويفات 05-810-850.
0: من أكبر هموم الأهل مستقبل أولادهم، بس بالجامعة العالمية منقدم لطلابنا بيئة جامعية آمنة وتعليم أكاديمي قوي بأوفر الأسعار. كلياتنا واختصاصاتنا ببرامج الحديثة بتلبي متطلبات سوق العمل وبتساعد الطلاب يبنوا مسارهم المهني بثقة، منها إدارة الأعمال بفروعة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر والبرمجة، التربية، اللغة العربية، علوم التغذية، التمريض والعلاج الفيزيائي. الجامعة العالمية، تعليم قوي لمستقبل أولادنا. gu.edu.lb 71-3-58-058.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3-313-922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خروقات الإسرائيلية متواصلة، غارة على دير سريان ومحلقة ألقت قنبلة صوتية على منزل في بلدة حداثة جنوب لبنان من دون وقوع إصابات. طيران المسير المعادي يخرق الأجواء اللبنانية ويحلق فوق بيروت وضواحيها. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استقبل قائد الجيش عماد رودولف هيكل وبحث معه المهمات المرتقبة للجيش في ضوء اتفاق الإطار. نائب حسين الحش حسن يقول اتفاق الإطار مع العدو لن يمر ولا يمكن لأحد أن ينزع سلاح المقاومة. نائب جبران باسيل من عين التينة متوافقون على رفض الفتنة وحماية لبنان وعدم المس بالجيش. وزيرة السياحة رفع الإمارات حظر السفر إلى لبنان يعكس الثقة بالأمن والاستقرار. وزير الصحة جال متفقداً مستشفيات سور لمتابعة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية. الرئيس الإيراني يقول لن نتراجع في المفاوضات مع أمريكا عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا الوطنية تحت أي ظرف. خارجية القطرية ويتكوف وكوشنر في الدوحة للقاء الوسطاء والاجتماع مباشراً مع مسؤولين إيرانيين. ألمانيا اتفاق أمريكا وإيران على وقف الهجمات يمنح فرصة للدبلوماسية. عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى بحماية شرطة الاحتلال. وزير الخارجية السعودي بحث مع نائب الرئيس الصيني في سبل تنمية التعاون المشترك بينهما. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على 3 قرى جديدة في أوكرانيا. أخيراً الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بالحرارة جبلاً وداخلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وسلام الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى سائل عبده يوم القيامة: إذا قال هذا يجوز وإذا قال هذا لا يجوز. فإن قال عن شيء لا يجوز مستندا إلى دليل شرعي، فإن كان مجتهدا فبطريق الاجتهاد، وإن كان مقلدا لمذهب إمام مجتهد فله ذلك. وكذلك من قال عن شيء إنه جائز ولم يكن عنده مستند شرعي فقد عرض نفسه لعذاب الله في نار جهنم والعياذ بالله. فمن كان مجتهدا فله دليل على حسب ما يظهر له في طريق الاجتهاد استنباطا من نص قرآني أو نص حديثي. ومن لم يكن مجتهدا ولم يكن عنده أدوات الاجتهاد فليس له أن يحرم أو يحلل إلا مستندا إلى نقل إمام معتبر يكون ناقلا عن مذهب وعن إمام من المجتهدين المعتبرين. وأما من ليس كذلك، أي ليس مجتهدا بنفسه ولا مقلدا آخذا بمذهب إمام معتبر، وإنما يتكلم على هواه بيجوز أو لا يجوز، فهذا وبال عليه يوم القيامة. وإننا نرى في أيامنا هذه أناسا كثيرين يفتون من غير استناد إلى دليل شرعي، بل يرجعون في ذلك إلى ما يعجب نفوسهم، فما وافق هواهم قالوا هذا حلال، وما لم يوافق هواهم حرموه. وهذا ليس طريق المجتهدين من علماء الإسلام. كان في العرب في أيام الجاهلية في كل قبيلة يوجد طاغوت، والطاغوت هو شيطان كافر ينزل على إنسان ويدخل فيه فيتكلم على لسانه يحسن لهم ويقبح لهم، فتتبعه هذه القبيلة. فما حسن لهم هذا الطاغوت على لسان هذا الإنسان أخذوا به وحسنوه، يقولون هذا حسن، وما نهاهم عنه الطاغوت وقبحه تجنبوه وقالوا هذا لا خير فيه. كانت كل قبيلة تسلم تسليما لطاغوتها. هؤلاء عبدوا هواهم، أي الشيء الذي مالت إليه نفوسهم. وهذا داخل في قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي اتخذ هواه إلها. وكم نجد هذه الأيام أناسا لا يرجعون إلى الأدلة الشرعية، لا يرجعون إلى نصوص القرآن والحديث، وإنما عندهم في نفوسهم موازين زينها لهم الشيطان. فإذا وجدوا الشيء تميل إليه نفوسهم رضوا به مع مخالفته لشرع الله. فإذا ما اعترض عليهم إنسان بدليل شرعي تكبروا عن قبول الحق تعصبا لآرائهم وأهوائهم. ثم اليوم يندر ندرة شديدة وجود أهل الاجتهاد، لأن الاجتهاد له شروط، ومن استكمل هذه الشروط فهو المجتهد الذي يأخذ بما أداه إليه اجتهاده. والاجتهاد لا يكون إلا لمن حفظ آيات الأحكام ويعرف عامها وخاصها وناسخها ومنسوخها، ويحفظ أحاديث الأحكام، ويحفظ ما قاله الأئمة المجتهدون قبله. ويشترط أيضا أن يكون الرجل عدلا، أن يؤدي ما أوجب الله عليه من الفرائض، ويجتنب ما حرم الله، إلى غير ذلك من شروط الاجتهاد. وليس المجتهد الذي يعرف اللغة والتاريخ وشيئا من السيرة النبوية وعددا من الأحاديث النبوية، فهذا ليس مجتهدا، ولا يحل له أن يقول من تلقاء نفسه هذا حرام وهذا واجب وهذا سنة وهذا مكروه، دون الاستناد إلى مستند شرعي. أخي المسلم، لا تكن مثل هؤلاء الذين يوجبون ما لم يوجبه القرآن والحديث، ولا هو اجتهاد أحد من أئمة الاجتهاد المعتبرين. لا تتجرأ على الفتوى بدون علم، فهؤلاء ضالون ومضلون، صاروا رؤساء على جهالهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. هؤلاء أحيانا يبيحون ما حرمه الله تعالى بإجماع المسلمين، وأحيانا يفعلون عكس ذلك. ومثال ذلك قول بعض الناس: إن ساب الله تعالى لا يكون كافرا إلا إذا قصد الكفر. ومنهم من وصل به الشذوذ والانحراف إلى أن قال: إن من سب الرسول يكفر، ومن سب الله لا يكفر، لقد أعمى الله قلوبهم فهم لا يؤمنون. إن أئمة الهدى قد فصلوا القواعد التي تبين أقسام الردة، ونكتفي بما ذكره النووي في كتابه روضة الطالبين، قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، فقال له رجل: ألست مسلما؟ فقال: لا، متعمدا كفر. ومعنى متعمدا أي بإرادته. وحسبنا أن الشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمه الله، مفتي بيروت منذ نحو 100 سنة، ذكر في كتابه الكفاية لذوي العناية أن الكفر 3 أقسام: كفر اعتقادي، وكفر فعلي، وكفر قولي. وذكر أمثلة على كل قسم، وبين أن ساب الله كافر سواء كان مازحا أو جادا أو غاضبا. أخي المسلم، ننصحك أن تلتزم بما ورد في الشريعة المطهرة السمحاء، وأن تتقيد بما نص عليه الأئمة المجتهدون الأعلام، ولا تلتفت إلى من يتبع هواه ويسير وراء الطاغوت. وتذكر حديث

الملائكة والناس أجمعين. رواه الإمام أحمد. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: غذاء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
5: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
6: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف كانت القصة؟ قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: إن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويبصر دبيب النمل على الرمل في الليلة الظلماء، وهو العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. حول هذا الموضوع المهم نبقى الآن مع المحاضرة الدينية الهادفة لسماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله عليه، فلننصت إليه بإخلاص لله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، وهو من رؤوس السلف الصالح، قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. الله تعالى قال في القرآن الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، يعلم الأمور الغائبة عنا، ويعلم الشهادة أي الأشياء الحاضرة. لا يغيب عن علمه مثقال ذرة، لأنه عز وجل هو الذي خلق العالم، وخالق الشيء يكون عالما به، ويستحيل على الخالق ويستحيل على الرب عز وجل أن يكون جاهلا في شيء من مخلوقاته، فهو تبارك وتعالى يعلم تطور الجنين في بطن أمه، ويعلم حاله حينما يصير مولودا، ويعلم حاله حينما يصير صبيا، وحينما يصير شابا، وحينما يصير رجلا، وحينما يصير كهلا، وفي أي أرض يموت. كل هذا الله تبارك وتعالى يعلمه بعلم أزلي. قبل أن يخلق الله العالم كله يعلم الله ماذا سيكون في العالم، وما لا يكون في العالم لا يغيب عن علمه شيء. العباد يفاجؤون بالزلازل، العباد يفاجؤون بالبراكين، العباد يفاجؤون بالفيضانات، العباد يفاجؤون بالهزات، العباد يفاجؤون بموت حبيب ومرض عزيز وطول غياب قريب. أما الله تعالى لا يغيب عن علمه شيء، فالله عز وجل يعلم في الأزل عدد أهل الجنة لا يزاد في ذلك ولا ينقص منه شيء، والله عز وجل يعلم عدد أهل النار لا يزاد في ذلك ولا ينقص شيء. ربنا عز وجل يعلم من سيكون مؤمنا، ويعلم من سيختم له بالإيمان، أي من سيموت على الإيمان،
2: ويعلم الله من سيكون بالله كافرا وبالأنبياء مكذبا، ويعلم الله من سيختم له بالشقاوة أي بغير الإيمان. فالذين علم الله حالهم أنهم على الإيمان يموتون فهم من أهل الجنة سعداء فيها، والذين علم الله حالهم أنهم على الشقاوة يموتون فهم في النار يتعاون فيها، فأهل الجنة عددهم يعلمه الله تماما بلا زيادة ولا نقصان، وأهل النار الله تعالى يعلم عددهم بلا زيادة ولا نقصان. الذي يغيب عن علمه شيء لا يكون إلها، لا يكون ربا معبودا. أنت وأنا وكلنا يغيب عن علمنا كثير من أحوالنا الخاصة، فكيف بنا بأحوال غيرنا عموما؟ لا نعلم. أما الله تبارك وتعالى فهو العالم بكل شيء، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة، والله تبارك وتعالى يعلم الغيب كله، ولا يشارك الله في علم الغيب غيره، لا نبي ولا ملك ولا شهيد ولا صديق ولا ولي صالح، لا أحد يشارك الله في علم الغيب. الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم جميع أحوال المنافقين، لا يعلم حقيقة كل المنافقين، فهل يكون يعلم الغيب ويعلم الشهادة؟ أبدا، إنما يعلم ما أطلعه الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لتفتحن القسطنطينية، اسطنبول، ولنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. هذه بطريق الوحي عرفها رسول الله، هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يخبر عن أمور مستقبلية أنها تحدث، وحدث أنه فتحت القسطنطينية، وأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون ممن تفتح القسطنطينية على يديه، ولكنه رضي الله عنه مات في اسطنبول ودفن هناك. أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل حينما هاجر من مكة إلى المدينة في بيته. فإذا أبو أيوب طمع أن تفتح القسطنطينية على يديه، ولكنها فتحت على يد السلطان محمد الفاتح. فإذا قال رسول الله: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها، هذه بشارة للسلطان محمد الفاتح، ولنعم الجيش ذلك الجيش الذي كان على التقوى والإيمان. فإذا الله لا يغيب عن علمه شيء، وأنبياء الله لا يشاركون الله في علم الغيب. قال الطحاوي رحمه الله: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. من سيكون شقيا؟ الله يعلم. من سيكون سعيدا؟ الله يعلم. ما معنى شقيا وما معنى سعيدا؟ من سيكون كافرا غير مؤمن؟ الله يعلم. من سيكون عاصيا غير طائع الله يعلم، من سيكون طائعا غير فاسق الله يعلم، من سيكون وليا صالحا غير فاسق الله يعلم. كل هذا الله تعالى يعلمه بعلم أزلي ليس متجددا. أما أنا لما حضرت عرفتم أنني المدرس، ولما حضرتن رأيت من حضر منكن، أما قبل حضوري عندك تخمين، وقبل حضورك عندي تخمين. أما الله تعالى لا يقال يظن الله كذا، أو الله خمن كذا، أو ظن أنه اليوم سينزل مطر ولم ينزل. لا ينسب الظن إلى الله، بل الله يعلم الأشياء على حقيقتها، لا يخفى عليه منها شيء من أحوالها، لا يخفى عليه شيء من أحوالها. فإذا أفعال العباد، الأم والأب يجدان ويجتهدان في تربية أولادهما، ويسعيان بجد على أن يكون مسلك الأولاد على مراد الأبوين، وغالبا ما يكون بعض الأولاد خلافا لمسلك الأبوين والإرادة الأبوين. أن يكون إنتاج الأولاد أضعف أو معاكس لإرادة الأب أو لإرادة الأم، حينئذ يكون الأب متندما متحسرا، ولادي ما طالعين مثل ما بدي، ولادي ما ماشيين بالمنهج أو بالمسلك اللي أنا عم بقولهن عنه واللي أنا عم وجههم لإله، متندما متحسرا، يعني مطالع بإيده ينفذ اللي بده إياه. أما الله تبارك وتعالى فلا يليق أن ينسب إلى الله عز وجل قول قائل إن العباد الذين يكفرون كفروا رغما عن الله، لأن هذا مؤداه أن الله متندم متحسر ليس نافذ الإرادة والمشيئة. فلا يليق بالرب عز وجل أن يكون متندما متحسرا، بل الله كما قال في القرآن الكريم فعال لما يريد. إذن أفعال العباد، ما يصدر منهم، كلامهم، أحوالهم، تفكيرهم، الخواطر التي تأتي على بالهم، كل هذا بخلق الله عز وجل، كل هذا بخلق الله تبارك وتعالى. لا تحدث لفتة ناظر ولا فلتة خاطر إلا بمشيئة الله وعلم الله وقدرة الله تبارك وتعالى. ما من حركة ولا سكون إلا بعلم الله ومشيئته وخلقه تكون. وأفعال العباد بعلم الله ومشيئة الله وخلق الله. فمن كان لأبويه مطيعا بمشيئة الله، ومن كان لأبويه عاقا فبمشيئة الله. الأب يتفاجأ بسوء خلق أولاده، والأم تفاجأ بسوء خلق أولادها. أما الله لا يقال تفاجأ الله بكفر الكافرين ومعصية العاصين، لأنه هو خلقهم ويعلم جميع أحوالهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. هو علم وشاء لفلان وفلان أن يكونوا مؤمنين، هو علم وشاء لفلان وفلان أن يكونوا من الكافرين. لو ذبح الأب أولاده لفقر فعل شيئا منهيا عنه، ليس له، لا يجوز، لأنه منهي عن ذلك، إذن هو ظالم. فلا يقال في الله ظالم، لأنه لا يقال إن الله ما إله حق يعمل فينا كذا وما عليه شيء إله حق يعمل فينا كذا. نحن العباد لا يحق لنا أن نفتك ببعضنا، لا يحق لنا أن نهتك أعراض بعضنا، لا يحق لنا أن نأكل أموالنا بالباطل، لأن الله حرم بيننا ذلك أيها المؤمنون. أما الله تعالى لا يقال الله حرام عليه يعمل كذا وإله حق بيجوز يعمل كذا، فإذا الله ليس محكوما. إذا ماذا يقال في الله عز وجل؟ هو الآمر المطلق، هو الناهي المطلق، إذن هو الحاكم المطلق، ليس مأمورا وليس منهيا. أما نحن مأمورون بطاعة الوالدين، منهيون عن معصية الوالدين، فإن خالفت الأمر ظلمت، وإن ارتكبت المحظور المحظور ظلمت. لكن لا يقال في الله عز وجل محظور عليه يعمل هيك ومسموح له يعمل هيك، فإذا هو الفعال لما يريد. ولو أن الله تعالى ابتلى الأطفال الرضع بأمراض معضلة لا يسمى ظالما، لأنه فعال لما يريد. أليس الله أباح لنا ذبيحة الأنعام لمصلحتنا أم لمصلحتها تذبح؟ لمصلحتنا، فلا يكون الله ظالما. أباح لنا ذبيحة الأنعام، الغنم، البقر، لمصلحتنا، فلا يكون الله تعالى ظالما. فإذا الله ليس واجبا عليه أن يفعل مصلحة العباد، لذلك ابتلى كثيرين بالأمراض وابتلى أطفالا بأمراض. فالبالغون المكلفون إن ابتلاهم الله بالأمراض منهم من يكون تكفير سيئات، ومنهم من يكون رفع درجات، ومنهم من يكون تعجيلا لجزء من العقاب الذي يستحق. فأما الكافر فإذا ما ابتلي في الدنيا فهذا جزء من العقاب الذي يستحق، وأما غير الأتقياء فإذا ما ابتلوا بالبلايا بالأمراض بالنكبات وكانوا مؤمنين وصبروا ماذا يستفيدون من هذا؟ تكفير سيئات. نسأل الله تعالى أن يكفر عنا سيئاتنا ويعفو عن زلاتنا ويغفر لنا ذنوبنا ويسامحنا. وأما الصنف الراقي فهم الصالحون، إذا ما ابتلوا فإنهم صابرون. لما ابتلاهم الله؟ رفعا لدرجاتهم. نبي الله آدم أهبطه الله من الجنة حيث النعيم الذي لا يبلى، وحيث الثمار التي هي لا مثيل لها في كل الدنيا، إلى الأرض التي لم يكن فيها ما في الجنة. هذا بلاء، ولكن آدم لم يتسخط على الله تعالى. وكذلك ابتلي إبراهيم عليه السلام، وكذلك ابتلي أنبياء الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالله تبارك وتعالى يعلم أحوال الأنبياء وأعمال الأنبياء، يعلم أحوال الملائكة وأعمال الملائكة، يعلم أحوال عصاة المسلمين وأعمالهم، ويعلم أحوال الكافرين وأعمالهم. هو خلق الجميع على هذه الأحوال المتعددة، فلا يقال ما إله حق يخلق كفار ويفوتهم في الآخرة على النار، لأن الله تعالى هو مالكنا وهو خالقنا ومن تصرف في ملكه كما شاء ما ظلم. نحن نملك هذا الثوب، شرعا يجوز لنا بيعه وهبته وإعارته، ولا يجوز لنا إتلافه حرقا أو تقطيعا وتمزيقا. يسمى إتلاف مال، هو ثوبي ولكن الله ملكني إياه. أنا وما أملك ملك وخلق لله عز وجل، ليس لي أن أحرق ثوبي ولا أن أتلفه بغير الحرق، ولكن سمح الله لي، أذن لي ببيعه وهبته وإعارته وتأجيره، ومنعني ربنا من إتلافه. لما؟ أنا وما أملك ملك وخلق لله. أما الله عز وجل لا يقال في الله في أشياء مسموحة لله وفي أشياء ما له حق يساويها. لا يقاس الله على العباد، لا يقاس الله على العباد. فقد قال الطحاوي: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، أي الله تبارك وتعالى يعلم جميع أحوال العباد قبل أن يخلقهم. أما أستاذ الصف الذي يمضي مع طلابه أشهرا عديدة من العام الدراسي يتوقع توقعات، تخمين فلان الأول، فلان الثاني، فلان العاشر، فلان الأخير، فلان ينجح، فلان لا ينجح. بعض ما يظنه ويتوقعه يحصل، وبعض ما يظنه ويتوقعه لا يحصل، بل يحصل خلافه. أما الله تعالى لا يقال يظن الله كذا فحصل خلافه، بل يقال علم الله أننا سنجتمع بعلمه الأزلي قبل أن يخلق العالم كله. يعلم الله من سيجتمع وماذا سيكون حديثنا وماذا سيجول في خاطر كل منا من سؤال أو غير ذلك أو استفهام. كل هذا بخلق الله لا يغيب عن علمه شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وكل ميسر لما خلق له، أي كما قال شيخنا العبدري الهرري: كل من العباد ميسر لما خلق له، أي مهيئ بصدور ذلك منه. فمن خلق للجنة يسر له عمل الجنة، يسر له عمل الجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في الجاهلية عرض عليه 100 ناقة ليقتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى أراد به خيرا فهداه للإيمان، فيسر له أسباب الإيمان، فصدر منه عن طواعية، عن طواعية الشهادتان، فدخل في الإسلام، فدخل في الإسلام. بينما أبو لهب، بينما أبو جهل، بينما كثيرون ممن رأوا رسول الله وسمعوا كلامه عاندوه وعارضوه وكذبوه، ومنهم من شتمه، ومنهم من قال فيه ساحر، ومنهم من قال فيه مجنون، ومات على غير الإيمان، منهم من يسر الله له أسباب الإيمان فآمن، ومنهم من لم ييسر الله له أسباب الإيمان، لأن الله تعالى علم في الأزل أن أبا جهل وأبا لهب وأن فرعون وهامان وقارون لن يؤمنوا، فلما خلقهم الله تعالى والأنبياء دعوهم دعوة الحق إلى الإيمان، صدر من الذين علم الله في الأزل أنهم لن يؤمنوا صدر منهم العناد، صدر منهم الجحود، صدر منهم التكذيب كما علم الله تعالى. أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، علم الله في الأزل أنهم سيكونون مؤمنين، فلما دعاهم رسول الله آمنوا، فلما دعاهم رسول الله آمنوا. هذا معنى وكل ميسر لما خلق له، فمن خلق للجنة يسر الله له عمل الجنة. ذاك الغلام اليهودي الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على اليهودية، في مرض وفاته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال له أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم. فنطق الغلام بالشهادتين ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. خلقه الله للجنة فيسر له عمل الجنة، شهد، دخل في الإسلام، آمن. أما كثيرون ممن عرض عليهم الإسلام فأبوا، رفضوا، يعني أبوا رفضوا. أليس قال الله لموسى وهارون: اذهبا إلى

0: يخشى موسى وهارون أطاع الله تعالى، أمراه بالإيمان لفرعون، ولكنه كان معاندا مكذبا، كان معاندا مكذبا. فلما دعاواه إلى الإيمان ماذا صدر منه؟ الطواعية ولا الكفر؟ الكفر، العناد، الجحود، التكذيب بالله وأنبيائه. فإذا خلق فرعون للنار، فصدر منه عمل النار، صدر منه عمل النار. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، ادعى أنه رسول الله. من خلق فيه الكلام؟ الله. ومن خلق في هذا الغلام الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ومات على الإسلام، من خلق فيه كلام الإيمان؟ الله. فإذن الله هو خالق كلام الإيمان في المؤمنين، وهو خالق كلام الكفر في الكافرين. والدليل على ذلك من القرآن الكريم قول الله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. من الذي أنطق عيسى صلى الله عليه وسلم وقال إني عبد الله في المهد؟ الله أنطقه، الله أنطقه. من الذي أنطق الغلام الذي اتهم به جريج أنه زنى بامرأة ولدت منه هذا الغلام؟ فلما قال له جريج: يا غلام من أبوك؟ قال: الراعي. أرادوا أن يقتلوه، اتهمته الزانية بأنه هو زنى بها، كان رجلا عابدا ناسكا. الله أنطق الغلام، قال له: يا غلام من أبوك؟ أنطق الله الغلام فقال: الراعي. الحجر في مكة المكرمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر به الحجر ينطق ويقول: السلام عليك يا رسول الله. من أنطقه؟ الله أنطق كل شيء. وحينما يتلفظ الكافر بالكفر بسب الله أو النبي أو الرب أو القرآن أو الأنبياء أو الكتب السماوية، من أنطقه بكلام الكفر؟ الله. الله خلق فيه هذا الكلام، يعني الله خالق الإيمان، كلام الإيمان على أفواه المؤمنين، وخالق كلام الكفر على أفواه الكافرين. لما خلق هذا وهذا؟ فعال لما يريد، لا يعترض عليه، لا يعترض عليه. الله علم في الأزل من سيكون عنده طواعية للإيمان، فلما بعث الله الأنبياء الذين علم الله منهم أنهم سيكونوا عندهم طواعية للإيمان، ماذا ظهر منهم لما دعاهم الأنبياء للإيمان؟ ماذا ظهر منهم؟ الإيمان. والذين علم الله أنهم سيكونون بالأنبياء جاحدين وبالله مكذبين وبالكتب السماوية مكذبين، لما دعاهم الأنبياء إلى الإيمان ماذا صدر منهم؟ الكفر، كما علم الله وشاء في الأزل، كما علم الله وشاء في الأزل. فمن هداه الله فبفضله، فمن وجد خيرا فليقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولولا رحمة ربنا علينا لكنا من الهالكين. ورد في الحديث النبوي الشريف حديث طويل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن هو على الإيمان فليقل الحمد لله، ومن وجد غير ذلك اللي هو على الكفر مكذبا بالله ورسله فلا يلومن إلا نفسه. ما معنى فلا يلومن إلا نفسه؟ الله علم في الأزل أن فرعون لو جاءه موسى وهارون ودعياه إلى الإيمان لن يؤمن، معاند مكذب كافر لن يؤمن. فرعون وهامان وقارون وأبو جهل وأبو لهب وأمثالهم مع أنهم دعوا إلى الإيمان ماذا صدر منهم؟ الكفر. هذا الشيء علمه الله منهم قبل أن يخلقهم، علمه بعلمه الأزلي الأبدي، فلما خلقهم ودعوا إلى الإيمان رفضوا، أبوا. كما علم الله في الأزل أن إبليس سيدعى إلى السجود لآدم سجود تحية واحترام يأبى ويرفض. الله علم في الأزل قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق إبليس وقبل أن يخلق الملائكة أن الملائكة سيسجدون لآدم سجود تحية واحترام، إلا إبليس أبى، لم يكن من الساجدين، اعترض على الله، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هالشيء اللي حصل من إبليس هل يقال تفاجأ الله به؟ لا، بل يعلمه الله بعلم أزلي أن الملائكة سيطيعون الله بالسجود، وأن إبليس اللي منه طاووس الملائكة هو أبو الجن، ليس من الملائكة ولا طاووس الملائكة، لا رئيس الملائكة ولا من الملائكة، سيرفض، سيأبى، سيعترض. ولما اعترض على أمر الله تعالى طرده الله من الجنة لأنه كفر والعياذ بالله تعالى. كان إبليس مع الملائكة يعبد الله في الجنة، كان إبليس مع الملائكة يعبد الله في الجنة، كان مسلما. لما أمره الله بالسجود لآدم سجود تحية واحترام رفض. يعني معنى الكلام يوجد من يكون على الإسلام ثم يكفر، ثم يكفر. توعده الله عذابا أليما في نار السموم، قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. في من الإنس أتباع للشيطان، هؤلاء شياطين الإنس والمرادة الشياطين، توعدهم الله عذابا أليما في نار السموم. أعمالهم وحديثنا عن أعمال الناس كلها يعلمها الله تعالى، وحديثنا عن أعمال هؤلاء المخلوقات كلها يعلمها الله تعالى قبل أن يخلقهم، لما خلقهم وهو يعلم أنهم سيكونون كافرين، هؤلاء فعال لما يريد. هكذا الجواب، أنت لن تسأل يوم القيامة لما خلقت أنثى ولما خلق فلان ذكرا، أنت ستسأل أيها العبد المكلف عن الواجبات إذا أهملت شيئا منها، وعن المحرمات إن تلوثت بشيء منها. لذلك أنت مكلف، بمعنى مأمور بالواجبات منهي عن المحرمات. أما أن يقول قائل لما خلق الله كذا ولما خلق الله كذا، أنت اسأل واحرص على أن تتعلم الواجب الذي ستسأل عنه يوم الدين، ستسأل عنه يوم الدين. ثم قال الطحاوي رحمه الله: والأعمال بالخواتيم. من الناس من يشتغل بالذكر اللساني سنين طويلة، بكتر بيحمل مسبحة 1000 حبة 1000 حبة، وبكتر البخور، بكتر صور المشايخ وصور الكعبة والمدينة المنورة، وإذا ما شاكته شوكة بسب الله أو النبي أو الرب أو القرآن أو الملائكة، أو يسمي الله ظالما، أو يقول ما إله حق عم يتطلع فينا بعين وحدة وبغيرنا بيتطلع بعينتين، ويموت على ذلك من مرضه، فيكون مات على الكفر والعياذ بالله تعالى. فالمسبحة أم 1000 وأم 2000 ما بتنفعوا، والصور كلياتها مش هيدي اللي بتفوتوا على الجنة. لذلك قال الطحاوي: والأعمال بالخواتيم. ما معنى ذلك؟ رجل كان أسلم فترة، آمن بالنبي وهاجر مع النبي من مكة إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى، يسمى عبيد الله بن جحش،
1: هناك صار يدمن على الخمر، صار يدمن على الخمر ويصدر منه الكفر، فصارت تحذره زوجته إلى أن أعلن الردة ومات على الردة والعياذ بالله تعالى. عبيد الله بن جحش هذا رأى النبي، اجتمع بالنبي، أسلم فترة، هاجر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 وشيء من الصحابة من مكة إلى الحبشة الهجرة الأولى، هناك ارتد ومات على الردة، فهل يدخل الجنة لمجرد أنه صافح رسول الله وختم له بغير الإيمان؟ لا. فهل يدخل الجنة لمجرد أنه صلى فترة وأسلم فترة ولكن كفر بعد ذلك وختم له بالكفر؟ لا. الشأن عند الله بالخواتيم، كهذا الغلام الذي كان يهوديا ختم له بالإيمان، فقال رسول الله الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فمجرد خدمة المساجد والأذان في المساجد وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب والانتساب إلى الطرق الصوفية الصحيحة من غير التزام بالإيمان، من غير ثبات على الإيمان، وقد قال الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني يأمرنا الله تعالى بالإسلام والثبات على الإسلام. لذلك قال الأئمة الأعلام يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام. أما إذا إنسان قال أنا بكرة بدي أكفر لله، إذا كان مصيبتي ما انحليت، حصل منه الكفر فورا. من عزم على الكفر في المستقبل حصل منه الكفر فورا والعياذ بالله تعالى. فحسن الختام هو الشأن وعليه يعول. من الذين يدخلون الجنة؟ من ختم لهم الخاتمة الحسنى، الخاتمة الحسنة، هؤلاء هم أهل الجنة الذين ختم الله لهم بالسعادة، الذين ختم الله لهم بالسعادة. فالجزاء في الآخرة على حسب ما يختم للعبد، فلا يدخل الجنة عبد ختم له بغير الإيمان، ولا يخلد في النار عبد ختم له بالإيمان. فلا يدخل الجنة عبد ختم له بغير الإيمان، ما بيدخل الجنة أبدا. ولا يخلد في النار عبد ختم له بالإيمان وإن مات مسلما عاصيا، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا عذبه ثم يدخله الجنة برحمته وفضله، وإن شاء ربنا عفا عنه ويدخله الجنة بلا عذاب بالمرة. وقول الله تعالى في القرآن الكريم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، دليل صريح من القرآن الكريم على أن الذين يؤمنون فبمشيئة الله، وأن الذين يكفرون فبمشيئة الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يقول إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، لا يقال الله اللي بدنا إياه بنفذ لنا إياه، بل نحن مشيئتنا إرادتنا أعمالنا حركاتنا سكناتنا تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. من الناس من يعيش فترة من حياته على الإيمان ثم يختم له بالكفر كعبيد الله بن جحش، ومن الناس من يعيش فترة على الكفر ثم يختم له بالإيمان بحمد الله وفضله كهذا الغلام الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي

0: ذلك. والشقي من خلق الله تبارك وتعالى فيه الشر فأجراه على يده حصل منه هذا الشر الذي هو الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهو الشقي. فالسعيد من سعد بخلق الله فيه السعادة، والشقي من شقي بخلق الله فيه الشقاوة. من الناس من خلق الله فيهم السعادة، ومن الناس من خلق الله فيهم الشقاوة. ثم إن العبد لا يعلم الغيب، بل العبد مأمور بفعل الطاعات منهي عن فعل المحرمات، مأمور بفعل الطاعات منهي عن فعل المحرمات. فطوبى لمن آمن وبر واتقى، أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل والطاعات، استعدادا لما بعد الموت. لأن هذه الدنيا دار ممر، هي كالخيال، هي إلى الزوال، والقبر صندوق العمل. والذي ينور قبرك ليس مصباحا يدل إلى القبر، ليس مصباحا يدل إلى القبر، ووجهك فيه يكون منيرا ليس بأدوات تجميل عليه، بل يكون الوجه وضاء منيرا، والقبر روضة من رياض الجنة بالطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولأن يكون حفرة من حفر النار بفعل الشقاوة، فمن كان شقيا ختم له بالشقاوة، فقبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالى. وهذا حال أهل القبور، لو شققنا القبر عنهم حياة البرزخ ليست كحياة أهل الدنيا. قد يكون في القبر اثنان ميتان، أحدهما تقي والآخر شقي كافر، كل يجد نتيجة ويلقى نتيجة عمله الذي ختم له به. فمن ختم له بالشقاوة في نفس الحفرة يشعر بالألم والعذاب، ومن ختم له بالسعادة في نفس الحفرة يشعر بالسعادة والفرح والهناء. والتقي حينما يفارق أهله بالموت يكون أهله من حوله باكين محزونين على فراقه، وهو يكون ضاحكا مستبشرا مسرورا. حينما يكون عند رأسه نحو 500 من ملائكة الرحمة، كأن وجوههم الشمس، كأن وجوههم الشمس، فهنيئا لمن التزم آيات الله البينات وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتنب ما حرم الله تعالى ونهى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارزقنا زيارة البيت الحرام وزيارة قبر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل بسر سورة الفاتح.
1: إذن تحت عنوان الله عالم بالأسرار، استمعنا وإياكم إلى محاضرة.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961313922.
6: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: غذاء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق برغور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب البان.

0: دور للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي أي إبطالا مثل إبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر أي لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى كإبطال المنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يريد بإنفاقه رضا الله ولا ثواب الآخرة فمثله كمثل صفوان عليه تراب مثله ونفقته التي لا ينتفع بها البتة بحجر أملس عليه تراب فأصابه وابل مطر عظيم القطر فتركه صلدا أجرد نقيا من التراب الذي كان عليه لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يجدون ثواب شيء مما أنفقوا أي لا تبطلوا صدقاتكم مماثلين الذي ينفق وإنما قال لا يقدرون بعد قوله كالذي ينفق لأنه أراد بالذي ينفق الجنس أو الفريق الذي ينفق والله لا يهدي القوم الكافرين ما داموا مختارين الكفر ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم أي تصديقا للإسلام وتحقيقا للجزاء من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه والمعنى ومثل نفقة هؤلاء في زكاتها عند الله كمثل جنة بستان بربوة مكان مرتفع وخصها لأن الشجر فيها أزكى وأحسن ثمرا أصابها وابل فآتت أكلها ثمرتها ضعفين مثلي ما كانت تثمر قبل بسبب الوابل فإن لم يصبها وابل فطل فمطر صغير القطر يكفيها لكرم منبتها أو مثل حالهم عند الله بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل
وكما أن كل واحد من المطرين يضاعف أكل الجنة، فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها رضا الله تعالى، زاكية عند الله، زائدة في زلفاهم أي قربهم وحسن حالهم عنده. والله بما تعملون بصير، يرى أعمالكم على إكثار وإقلال، ويعلم نياتكم فيهما من رياء وإخلاص. أيود أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها أي لصاحب البستان في الجنة من كل الثمرات، يريد بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيها، أو أن النخيل والأعناب لما كانا أكرم الشجر وأكثرها منافع خصها بالذكر وجعل الجنة منهما، وإن كانت محتوية على سائر الأشجار تغليبا لهما على غيرهما، ثم أردفهما ذكر كل الثمرات. وأصابه الكبر، ومعناه أن تكون له جنة وقد أصابه الكبر أي كبر السن، وله ذرية ضعفاء أولاد صغار، فأصابها إعصار ريح تستدير في الأرض ثم تسطع نحو السماء كالعمود، فيه نار أي في الإعصار، فاحترقت الجنة أي البستان. وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة رياء، فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة جامعة للثمار، فبلغ الكبر وله أولاد ضعاف والجنة معاشهم، فهلكت بالصاعقة التي نزلت بها. كذلك كهذا البيان الذي بين فيما تقدم، يبين الله لكم الآيات في التوحيد والدين لعلكم تتفكرون فتنتبهوا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
2: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
3: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200، طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.
4: Jana.

أقول للروح إذا سارت لهم: ألا فروحي وعلى الباب امرحي، وقبلي بخشية أعتابهم، وهمة العزم لديهم صححي. فإن ذكرت في المقام لهفتي عن لوعتي وولهي فأفصحي.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم وابن حبان.

لا تنكروا بغضي عدو المصطفى، إني ببغضهم له أتحبب. أقسمت لا تنفك نار قريحتي أبدا، على أعدائه تتلهب. أشتاق للحرم الشريف بلوعة، في القلب تحدو بي إليه وتجذبُ.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
4: ولد المشرف
5: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان

حننت إلى قبر النبي محمد وراحت بروحي نحو طيبة ريح. حقيق بأن الرسل صلت وراءه وآدم فيهم والخليل ونوح. أتيت ورحلي وامتدحت محمدا ولذ لقلبي في الحبيب مديح. حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قيد الذنوب مريحُ.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات ريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ احجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652. اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
1: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98.

المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد حث الذكر الحكيم على الدلالة على كل خير أكان دينيا أو دنيويا، وعلى الدعاء إلى الهدى والفلاح لما في ذلك من نشر للطاعة والعبادة الحقة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول المفسر القرطبي في تفسيره هذه الآية: قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، قال الأخفش: هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا وتحاثوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه. وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدال على الخير كفاعله. وقال الماوردي: دعا الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له، لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناس. وقيل: والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه، فينبغي على العالم أن يعين الناس بعلمه ليعلمهم، ويعينهم الغني بماله، والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متكاتفين متعاضدين كاليد الواحدة. ومن الأحاديث الشريفة التي فيها الحث، فيها حث بليغ على نشر الحق والهدى، ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ومعنى الحديث الإجمالي أن من أرشد غيره إلى فعل خير عظيم كثير، أو إماطة الأذى عن الطريق، أو أمر به أو أعانه عليه، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، فعمل بدلالته أو امتثل، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أي لا ينقص ذلك الأجر العظيم المعطى للدال على دلالته من أجورهم المعطاة على أعمالهم شيئا لاختلاف جهة الجزاء. ومن دعا إلى ضلاله، أي من دعا غيره إلى فعل إثم وإن قل، أو أمره به أو أعانه عليه، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه عليها وامتثل أمره فيها، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال الإمام النووي رحمه الله: فيه الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة، وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، وسواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أيها الأحبة، من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وهو ما أشار إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله: وإذا مرض فعده. والأصل فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربى، وهي نافعة للعائد الزائر لأنها تذكره بمصيره، ونافعة للمريض لأنها تروح عنه وتسليه. ومن آدابها أن ينفس الزائر للمريض في أجله، ويبشره بسرعة العافية وطول العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه ويقول للمريض: كيف تجدك؟ ويدعو الله له، ولا يطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن آداب الزيارة أيضا أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه أمر هذا المرض، وأنه قريب الزوال بإذن الله، وأن الشفاء منه غالب أو عام، ويجتنب كثرة الكلام وطول الجلوس وتهويل أمر المرض. وإذا دخل على الرجل وهو على فراش الموت فليبشره ليلقى ربه وهو حسن الظن، ويلقنه الشهادة ولا يضجره. وينبغي أن يطلب الزائر من المريض الدعاء له. وحسب الزائر من الثواب أن الملائكة تستغفر له، وأنه في رحمة الله حتى يرجع، كما ورد في الصحيح، وأنه يكون له بستان في الجنة.

0: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرف هالنويره؟
1: اكيد
0: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
1: اها
0: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
0: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس المزرعه بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
0: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
5: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
7: سماك كومباني.
8: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
7: سماك كومباني.
9: ألو وينك؟
10: بدي وين؟
9: حط بسالتك لحمي خبز دجاج خضرة فواكه.
10: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
9: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
11: سلة الخير منكم للمحتاجين.
12: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.
13: إن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويبصر دبيب النمل على الرمل في الليلة الظلماء، وهو العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. حول هذا الموضوع المهم نبقى الآن مع المحاضرة الدينية الهادفة لسماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله عليه، فلننصت إليه بإخلاص لله تعالى.
14: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن،
15: صلوات الله البر الرحيم والملائكة

بين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، وهو من رؤوس السلف الصالح، قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. الله تعالى قال في القرآن الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، يعلم الأمور الغائبة عنا، ويعلم الشهادة أي الأشياء الحاضرة. لا يغيب عن علمه مثقال ذرة، لأنه عز وجل هو الذي خلق العالم، وخالق الشيء يكون عالما به، ويستحيل على الخالق ويستحيل على الرب عز وجل أن يكون جاهلا في شيء من مخلوقاته، فهو تبارك وتعالى يعلم تطور الجنين في بطن أمه، ويعلم حاله حينما يصير مولودا، ويعلم حاله حينما يصير صبيا، وحينما يصير شابا، وحينما يصير رجلا، وحينما يصير كهلا، وفي أي أرض يموت. كل هذا الله تبارك وتعالى يعلمه بعلم أزلي. قبل أن يخلق الله العالم كله يعلم الله ماذا سيكون في العالم، وما لا يكون في العالم لا يغيب عن علمه شيء. العباد يفاجؤون بالزلازل، العباد يفاجؤون بالبراكين، العباد يفاجؤون بالفيضانات، العباد يفاجؤون بالهزات، العباد يفاجؤون بموت حبيب ومرض عزيز وطول غياب قريب. أما الله تعالى لا يغيب عن علمه شيء، فالله عز وجل يعلم في الأزل عدد أهل الجنة لا يزاد في ذلك ولا ينقص منه شيء، والله عز وجل يعلم عدد أهل النار لا يزاد في ذلك ولا ينقص شيء. ربنا عز وجل يعلم من سيكون مؤمنا، ويعلم من سيختم له بالإيمان، أي من سيموت على الإيمان، ويعلم الله من سيكون بالله كافرا وبالأنبياء مكذبا، ويعلم الله من سيختم له بالشقاوة أي بغير الإيمان. فالذين علم الله حالهم أنهم على الإيمان يموتون، فهم من أهل الجنة سعداء فيها. والذين علم الله حالهم أنهم على الشقاوة يموتون، فهم في النار يتعاون فيها. فأهل الجنة عددهم يعلمه الله تماما بلا زيادة ولا نقصان، وأهل النار
الله تعالى يعلم عددهم بلا زيادة ولا نقصان. الذي يغيب عن علمه شيء لا يكون إلها، لا يكون ربا معبودا. أنت وأنا وكلنا يغيب عن علمنا كثير من أحوالنا الخاصة، فكيف بنا بأحوال غيرنا عموما؟ لا نعلم. أما الله تبارك وتعالى فهو العالم بكل شيء، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة. والله تبارك وتعالى يعلم الغيب كله، ولا يشارك الله في علم الغيب غيره، لا نبي ولا ملك ولا شهيد ولا صديق ولا ولي صالح، لا أحد يشارك الله في علم الغيب. الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم جميع أحوال المنافقين، لا يعلم حقيقة كل المنافقين، فهل يكون يعلم الغيب ويعلم الشهادة؟ أبدا. إنما يعلم ما أطلعه الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لتفتحن القسطنطينية، اسطنبول، ولنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. هذه بطريق الوحي عرفها رسول الله، هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يخبر عن أمور مستقبلية أنها تحدث، وحدث أنه فتحت القسطنطينية، وأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون ممن تفتح القسطنطينية على يديه، ولكنه رضي الله عنه مات في اسطنبول ودفن هناك. أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل حينما هاجر من مكة إلى المدينة في بيته. فإذا أبو أيوب طمع أن تفتح القسطنطينية على يديه، ولكنها فتحت على يد السلطان محمد الفاتح. فإذا قال رسول الله: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها، هذه بشارة للسلطان محمد الفاتح، ولنعم الجيش ذلك الجيش الذي كان على التقوى والإيمان. فإذا الله لا يغيب عن علمه شيء، وأنبياء الله لا يشاركون الله في علم الغيب. قال الطحاوي رحمه الله: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. من سيكون شقيا؟ الله يعلم. من سيكون سعيدا؟ الله يعلم. ما معنى شقيا وما معنى سعيدا؟ من سيكون كافرا غير مؤمن؟ الله يعلم. من سيكون عاصيا غير طائع؟ الله يعلم. من سيكون طائعا غير فاسق؟ الله يعلم. من سيكون وليا صالحا غير فاسق؟ الله يعلم. كل هذا الله تعالى يعلمه بعلم أزلي ليس متجددا. أما أنا لما حضرت عرفتم أنني المدرس، ولما حضرتن رأيت من حضر منكن، أما قبل حضوري عندك تخمين، وقبل حضورك عندي تخمين. أما الله تعالى لا يقال يظن الله كذا، أو الله خمن كذا،
أو ظن أنه اليوم سينزل مطر ولم ينزل، لا ينسب الظن إلى الله، بل الله يعلم الأشياء على حقيقتها، لا يخفى عليه منها شيء من أحوالها، لا يخفى عليه شيء من أحوالها. فإذا أفعال العباد، الأم والأب يجدان ويجتهدان في تربية أولادهما ويسعيان بجد على أن يكون مسلك الأولاد على مراد الأبوين، وغالبا ما يكون بعض الأولاد خلافا لمسلك الأبوين والإرادة الأبوين، أن يكون إنتاج الأولاد أضعف أو معاكس لإرادة الأب أو لإرادة الأم، حينئذ يكون الأب متندما متحسرا، ولادي ما طالعين مثل ما بدي، ولادي ما ماشيين بالمنهج أو بالمسلك اللي أنا عم بقولهن عنه واللي أنا عم وجههم لإله، متندما متحسرا يعني ما طالع بإيده ينفذ اللي بده إياه. أما الله تبارك وتعالى فلا يليق أن ينسب إلى الله عز وجل قول قائل إن العباد الذين يكفرون كفروا رغما عن الله، لأن هذا مؤداه أن الله متندم متحسر ليس نافذ الإرادة والمشيئة، فلا يليق بالرب عز وجل أن يكون متندما متحسرا، بل الله كما قال في القرآن الكريم فعال لما يريد. إذن أفعال العباد، ما يصدر منهم، كلامهم، أحوالهم، تفكيرهم، الخواطر التي تأتي على بالهم، كل هذا بخلق الله عز وجل، كل هذا بخلق الله تبارك وتعالى، لا تحدث لفتة ناظر ولا فلتة خاطر إلا بمشيئة الله وعلم الله وقدرة الله تبارك وتعالى. ما من حركة ولا سكون إلا بعلم الله ومشيئته وخلقه تكون. وأفعال العباد بعلم الله ومشيئة الله وخلق الله. فمن كان لأبويه مطيعا بمشيئة الله، ومن كان لأبويه عاقا فبمشيئة الله. الأب يتفاجأ بسوء خلق أولاده، والأم تفاجأ بسوء خلق أولادها. أما الله لا يقال تفاجأ الله بكفر الكافرين ومعصية العاصين، لأنه هو خلقهم ويعلم جميع أحوالهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. هو علم وشاء لفلان وفلان أن يكونوا مؤمنين، هو علم وشاء لفلان وفلان أن يكونوا من الكافرين. لو ذبح الأب أولاده لفقر فعل شيئا منهيا عنه، ليس له، لا يجوز، لأنه منهي عن ذلك، إذن هو ظالم. فلا يقال في الله ظالم، لأنه لا يقال إن الله ما إله حق يعمل فينا كذا وما عليه شيء إله حق يعمل فينا كذا. نحن العباد لا يحق لنا أن نفتك ببعضنا، لا يحق لنا أن نهتك أعراض بعضنا، لا يحق لنا أن نأكل أموالنا بالباطل، لأن الله حرم بيننا ذلك أيها المؤمنون. أما الله تعالى لا يقال الله حرام عليه يعمل كذا وإله حق بيجوز يعمل كذا، فإذا الله ليس محكوما. إذا ماذا يقال في الله عز وجل؟ هو الآمر المطلق، هو الناهي المطلق، إذا هو الحاكم المطلق، ليس مأمورا وليس منهيا.
أما نحن مأمورون بطاعة الوالدين، منهيون عن معصية الوالدين، فإن خالفت الأمر ظلمت، وإن ارتكبت المحظور المحظور ظلمت. لكن لا يقال في الله عز وجل محظور عليه يعمل هيك ومسموح له يعمل هيك، فإذا هو الفعال لما يريد. ولو أن الله تعالى ابتلى الأطفال الرضع بأمراض معضلة لا يسمى ظالما، لأنه فعال لما يريد. أليس الله أباح لنا ذبيحة الأنعام لمصلحتنا أم لمصلحتها تذبح؟ لمصلحتنا، فلا يكون الله ظالما. أباح لنا ذبيحة الأنعام، الغنم، البقر، لمصلحتنا، فلا يكون الله تعالى ظالما. فإذا الله ليس واجبا عليه أن يفعل مصلحة العباد، لذلك ابتلى كثيرين بالأمراض وابتلى أطفالا بأمراض. فالبالغون المكلفون إن ابتلاهم الله بالأمراض منهم من يكون تكفير سيئات، ومنهم من يكون رفع درجات، ومنهم من يكون تعجيلا لجزء من العقاب الذي يستحق. فأما الكافر فإذا ما ابتلي في الدنيا فهذا جزء من العقاب الذي يستحق، وأما غير الأتقياء فإذا ما ابتلوا بالبلايا بالأمراض بالنكبات وكانوا مؤمنين وصبروا ماذا يستفيدون من هذا؟ تكفير سيئات. نسأل الله تعالى أن يكفر عنا سيئاتنا ويعفو عن زلاتنا ويغفر لنا ذنوبنا ويسامحنا. وأما الصنف الراقي فهم الصالحون، إذا ما ابتلوا فإنهم صابرون. لما ابتلاهم الله؟ رفعا لدرجاتهم. نبي الله آدم أهبطه الله من الجنة حيث النعيم الذي لا يبلى، وحيث الثمار التي هي لا مثيل لها في كل الدنيا، إلى الأرض التي لم يكن فيها ما في الجنة. هذا بلاء، ولكن آدم لم يتسخط على الله تعالى. وكذلك ابتلي إبراهيم عليه السلام، وكذلك ابتلي أنبياء الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالله تبارك وتعالى يعلم أحوال الأنبياء وأعمال الأنبياء، يعلم أحوال الملائكة وأعمال الملائكة، يعلم أحوال عصاة المسلمين وأعمالهم، ويعلم أحوال الكافرين وأعمالهم. هو خلق الجميع على هذه الأحوال المتعددة، فلا يقال ما إله حق يخلق كفار ويفوتهم في الآخرة على النار، لأن الله تعالى هو مالكنا وهو خالقنا، ومن تصرف في ملكه كما شاء ما ظلم. نحن نملك هذا الثوب، شرعا يجوز لنا بيعه وهبته وإعارته، ولا يجوز لنا إتلافه حرقا أو تقطيعا وتمزيقا. يسمى إتلاف مال، هو ثوبي ولكن الله ملكني إياه. أنا وما أملك ملك وخلق لله عز وجل، ليس لي أن أحرق ثوبي ولا أن أتلفه بغير الحرق، ولكن سمح الله لي، أذن لي
ببيعه وهبته وإعارته وتأجيره، ومنعني ربنا من إتلافه. لما أنا وما أملك ملك وخلق لله؟ أما الله عز وجل لا يقال في الله في أشياء مسموحة لله وفي أشياء ما له حق يساويها. لا يقاس الله على العباد، لا يقاس الله على العباد. فقد قال الطحاوي: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، أي الله تبارك وتعالى يعلم جميع أحوال العباد قبل أن يخلقهم. أما أستاذ الصف الذي يمضي مع طلابه أشهرا عديدة من العام الدراسي يتوقع توقعات، تخمين فلان الأول، فلان الثاني، فلان العاشر، فلان الأخير، فلان ينجح، فلان لا ينجح، بعض ما يظنه ويتوقعه يحصل وبعض ما يظنه ويتوقعه لا يحصل، بل يحصل خلافه. أما الله تعالى لا يقال يظن الله كذا فحصل خلافه، بل يقال علم الله أننا سنجتمع بعلمه الأزلي قبل أن يخلق العالم كله. يعلم الله من سيجتمع وماذا سيكون حديثنا وماذا سيجول في خاطر كل منا من سؤال أو غير ذلك أو استفهام. كل هذا بخلق الله لا يغيب عن علمه شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وكل ميسر لما خلق له، أي كما قال شيخنا العبدري الهرري: كل من العباد ميسر لما خلق له، أي مهيئ بصدور ذلك منه. فمن خلق للجنة يسر له عمل الجنة، يسر له عمل الجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في الجاهلية عرض عليه 100 ناقة ليقتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى أراد به خيرا فهداه للإيمان، فيسر له أسباب الإيمان، فصدر منه عن طواعية الشهادتان فدخل في الإسلام، فدخل في الإسلام. بينما أبو جهل بينما كثيرون ممن رأوا رسول الله وسمعوا كلامه عاندوه وعارضوه وكذبوه، ومنهم من شتمه، ومنهم من قال فيه ساحر، ومنهم من قال فيه مجنون، ومات على غير الإيمان، منهم من يسر الله له أسباب الإيمان فآمن، ومنهم من لم ييسر الله له أسباب الإيمان، لأن الله تعالى علم في الأزل أن أبا جهل وأبا لهب وأن فرعون وهامان وقارون لن يؤمنوا، فلما خلقهم الله تعالى والأنبياء دعوهم دعوة الحق إلى الإيمان، صدر من الذين علم الله في الأزل أنهم لن يؤمنوا، صدر منهم العناد، صدر منهم الجحود، صدر منهم التكذيب، كما علم الله تعالى. أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم علم الله في الأزل أنهم سيكونون مؤمنين، فلما دعاهم رسول الله آمنوا، فلما دعاهم رسول الله آمنوا. هذا معنى وكل ميسر لما خلق له. فمن خلق للجنة يسر الله له عمل الجنة. ذاك الغلام اليهودي الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو على اليهودية في مرض وفاته، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال له أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم. فنطق الغلام بالشهادتين ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. خلقه الله للجنة فيسر له عمل الجنة، شهد، دخل في الإسلام، آمن. أما كثيرون ممن عرض عليهم الإسلام فأبوا، رفضوا، يعني أبوا رفضوا. أليس قال الله لموسى وهارون

0: يخشى. موسى وهارون أطاع الله تعالى، أمراه بالإيمان لفرعون، ولكنه كان معاندا مكذبا، كان معاندا مكذبا. فلما دعاه إلى الإيمان ماذا صدر منه؟ الطواعية ولا الكفر؟ الكفر، العناد، الجحود، التكذيب بالله وأنبيائه. فإذا خلق فرعون للنار، فصدر منه عمل النار، صدر منه عمل النار. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، ادعى أنه رسول الله. من خلق فيه الكلام؟ الله. ومن خلق في هذا الغلام الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ومات على الإسلام، من خلق فيه كلام الإيمان؟ الله. فإذا الله هو خالق كلام الإيمان في المؤمنين، وهو خالق كلام الكفر في الكافرين. والدليل على ذلك من القرآن الكريم قول الله تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. من الذي أنطق عيسى صلى الله عليه وسلم وقال إني عبد الله في المهد؟ الله أنطقه، الله أنطقه. من الذي أنطق الغلام الذي اتهم به جريج أنه زنى بامرأة ولدت منه هذا الغلام؟ فلما قال له جريج: يا غلام من أبوك؟ قال: الراعي. أرادوا أن يقتلوه، اتهمته الزانية بأنه هو زنى بها، كان رجلا عابدا ناسكا. الله أنطق الغلام، قال له: يا غلام من أبوك؟ أنطق الله الغلام فقال: الراعي. الحجر في مكة المكرمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر به الحجر ينطق ويقول: السلام عليك يا رسول الله. من أنطقه؟ الله أنطق كل شيء. وحينما يتلفظ الكافر بالكفر بسب الله أو النبي أو الرب أو القرآن أو الأنبياء أو الكتب السماوية، من أنطقه بكلام الكفر؟ الله. الله خلق فيه هذا الكلام، يعني الله خالق الإيمان، كلام الإيمان على أفواه المؤمنين، وخالق كلام الكفر على أفواه الكافرين. لما خلق هذا وهذا؟ فعال لما يريد، لا يعترض عليه، لا يعترض عليه. الله علم في الأزل من سيكون عنده طواعية للإيمان، فلما بعث الله الأنبياء الذين علم الله منهم أنهم سيكونوا عندهم طواعية للإيمان، ماذا ظهر منهم لما دعاهم الأنبياء للإيمان؟ ماذا ظهر منهم؟ الإيمان. والذين علم الله أنهم سيكونون بالأنبياء جاحدين وبالله مكذبين وبالكتب السماوية مكذبين، لما دعاهم الأنبياء إلى الإيمان ماذا صدر منهم؟ الكفر. كما علم الله وشاء في الأزل، كما علم الله وشاء في الأزل. فمن هداه الله فبفضله، فمن وجد خيرا فليقل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولولا رحمة ربنا علينا لكنا من الهالكين. ورد في الحديث النبوي الشريف حديث طويل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن هو على الإيمان فليقل الحمد لله، ومن وجد غير ذلك اللي هو على الكفر مكذبا بالله ورسله فلا يلومن إلا نفسه. ما معنى فلا يلومن إلا نفسه؟ الله علم في الأزل أن فرعون لو جاءه موسى وهارون ودعياه إلى الإيمان لن يؤمن، معاند مكذب كافر لن يؤمن. فرعون وهامان وقارون وأبو جهل وأبو لهب وأمثالهم مع أنهم دعوا إلى الإيمان ماذا صدر منهم؟ الكفر. هذا الشيء علمه الله منهم قبل أن يخلقهم، علمه بعلمه الأزلي الأبدي، فلما خلقهم ودعوا إلى الإيمان رفضوا، أبوا. كما علم الله في الأزل أن إبليس سيدعى إلى السجود لآدم سجود تحية واحترام يأبى ويرفض. الله علم في الأزل قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق إبليس وقبل أن يخلق الملائكة أن الملائكة سيسجدون لآدم سجود تحية واحترام، إلا إبليس أبى، لم يكن من الساجدين، اعترض على الله، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هالشيء اللي حصل من إبليس هل يقال تفاجأ الله به؟ لا، بل يعلمه الله بعلم أزلي أن الملائكة سيطيعون الله بالسجود، وأن إبليس اللي منه طاووس الملائكة هو أبو الجن، ليس من الملائكة ولا طاووس الملائكة، لا رئيس الملائكة ولا من الملائكة، سيرفض، سيأبى، سيعترض. ولما اعترض على أمر الله تعالى طرده الله من الجنة لأنه كفر والعياذ بالله تعالى. كان إبليس مع الملائكة يعبد الله في الجنة، كان إبليس مع الملائكة يعبد الله في الجنة، كان مسلما. لما أمره الله بالسجود لآدم سجود تحية واحترام رفض. يعني معنى الكلام يوجد من يكون على الإسلام ثم يكفر. توعده الله عذابا أليما في نار السموم، قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. في من الإنس أتباع للشيطان، هؤلاء شياطين الإنس والمرادة الشياطين، توعدهم الله عذابا أليما في نار السموم. أعمالهم وحديثنا عن أعمال الناس كلها يعلمها الله تعالى، وحديثنا عن أعمال هؤلاء المخلوقات كلها يعلمها الله تعالى قبل أن يخلقهم، لما خلقهم وهو يعلم أنهم سيكونون كافرين، هؤلاء فعال لما يريد. هكذا الجواب، أنت لن تسأل يوم القيامة لما خلقت أنثى ولما خلق فلان ذكرا، أنت ستسأل أيها العبد المكلف عن الواجبات إذا أهملت شيئا منها، وعن المحرمات إن تلوثت بشيء منها. لذلك أنت مكلف، بمعنى مأمور بالواجبات منهي عن المحرمات. أما أن يقول قائل لما خلق الله كذا ولما خلق الله كذا، أنت اسأل واحرص على أن تتعلم الواجب الذي ستسأل عنه يوم الدين، ستسأل عنه يوم الدين. ثم قال الطحاوي رحمه الله: والأعمال بالخواتيم. من الناس من يشتغل بالذكر اللساني سنين طويلة، بكتر بيحمل مسبحة 1000 حبة 1000 حبة، وبيكتر البخور، بيكتر صور المشايخ وصور الكعبة والمدينة المنورة، وإذا ما شاكته شوكة بسب الله أو النبي أو الرب أو القرآن أو الملائكة، أو يسمي الله ظالما، أو يقول ما إله حق عم يتطلع فينا بعين وحدة وبغيرنا بيتطلع بعينتين، ويموت على ذلك من مرضه، فيكون مات على الكفر والعياذ بالله تعالى. فالمسبحة أم 1000 وأم 2000 ما بتنفعوا، والصور كلياتها مش هيدي اللي بتفوتوا على الجنة. لذلك قال الطحاوي: والأعمال بالخواتيم. ما معنى ذلك؟ رجل كان أسلم فترة، آمن بالنبي وهاجر مع النبي من مكة إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى، يسمى عبيد الله بن جحش، هناك صار يدمن على الخمر، صار يدمن على الخمر ويصدر منه الكفر، فصارت تحذره زوجته إلى أن أعلن الردة ومات على الردة والعياذ بالله تعالى. عبيد الله بن جحش هذا رأى النبي، اجتمع بالنبي، أسلم فترة، هاجر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 وشيء من الصحابة من مكة إلى الحبشة الهجرة الأولى، هناك ارتد ومات على الردة، فهل يدخل الجنة لمجرد أنه صافح رسول الله وختم له بغير الإيمان؟ لا. فهل يدخل الجنة لمجرد أنه صلى فترة وأسلم فترة ولكن كفر بعد ذلك وختم له بالكفر؟ لا. الشأن عند الله بالخواتيم، كهذا الغلام الذي كان يهوديا ختم له بالإيمان، فقال رسول الله الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فمجرد خدمة المساجد والأذان في المساجد وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب والانتساب إلى الطرق الصوفية الصحيحة من غير التزام بالإيمان، من غير ثبات على الإيمان، وقد قال الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني يأمرنا الله تعالى بالإسلام والثبات على الإسلام. لذلك قال الأئمة الأعلام يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام. أما إذا إنسان قال أنا بكرة بدي أكفر لله، إذا كان مصيبتي من حليت، حصل منه الكفر فورا. من عزم على الكفر في المستقبل حصل منه الكفر فورا والعياذ بالله تعالى. فحسن الختام هو الشأن وعليه يعول. من الذين يدخلون الجنة؟ من ختم لهم الخاتمة الحسنى، الخاتمة الحسنة، هؤلاء هم أهل الجنة الذين ختم الله لهم بالسعادة، الذين ختم الله لهم بالسعادة. فالجزاء في الآخرة على حسب ما يختم للعبد، فلا يدخل الجنة عبد ختم له بغير الإيمان، ولا يخلد في النار عبد ختم له بالإيمان. فلا يدخل الجنة عبد ختم له بغير الإيمان، ما بيدخل الجنة أبدا. ولا يخلد في النار عبد ختم له بالإيمان وإن مات مسلما عاصيا، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا عذبه ثم يدخله الجنة برحمته وفضله، وإن شاء ربنا عفا عنه ويدخله الجنة بلا عذاب بالمرة. وقول الله تعالى في القرآن الكريم ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، دليل صريح من القرآن الكريم على أن الذين يؤمنون فبمشيئة الله، وأن الذين يكفرون فبمشيئة الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يقول إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، لا يقال الله اللي بدنا إياه بنفذ لنا إياه، بل نحن مشيئتنا إرادتنا أعمالنا حركاتنا سكناتنا تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. من الناس من يعيش فترة من حياته على الإيمان ثم يختم له بالكفر كعبيد الله بن جحش، ومن الناس من يعيش فترة على الكفر ثم يختم له بالإيمان بحمد الله وفضله كهذا الغلام الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. قال شيخنا بارك الله فيه: السعيد من خلق الله تبارك وتعالى فيه الإيمان والطاعة شيئان، من كان مؤمنا طائعا هو السعيد. من خلق الله فيه الإيمان والطاعة هو السعيد. من خلق الله تبارك وتعالى فيه الإيمان والطاعة فجرى ذلك على يده، ثبت على ذلك. والشقي من خلق الله تبارك وتعالى فيه الشر فأجراه على يده، حصل منه هذا الشر الذي هو الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، فهو الشقي. فالسعيد من سعد بخلق الله فيه السعادة، والشقي من شقي بخلق الله فيه الشقاوة. من الناس من خلق الله فيهم السعادة، ومن الناس من خلق الله فيهم الشقاوة. ثم إن العبد لا يعلم الغيب، بل العبد مأمور بفعل الطاعات منهي عن فعل المحرمات، مأمور بفعل الطاعات منهي عن فعل المحرمات. فطوبى لمن آمن وبر واتقى، أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل والطاعات، استعدادا لما بعد الموت، لأن هذه الدنيا دار ممر، هي كالخيال، هي إلى الزوال، والقبر صندوق العمل. والذي ينور قبرك ليس مصباحا يدلى إلى القبر، ليس مصباحا يدلى إلى القبر، ووجهك فيه يكون منيرا ليس بأدوات تجميل عليه، بل يكون الوجه وضاء منيرا، والقبر روضة من رياض الجنة بالطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولأن يكون حفرة من حفر النار بفعل الشقاوة، فمن كان شقيا ختم له بالشقاوة، فقبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالى. وهذا حال أهل القبور، لو شققنا القبر عنهم حياة البرزخ ليست كحياة أهل الدنيا. قد يكون في القبر اثنان ميتان، أحدهما تقي والآخر شقي كافر، كل يجد نتيجة ويلقى نتيجة عمله الذي ختم له به. فمن ختم له بالشقاوة في نفس الحفرة يشعر بالألم والعذاب، ومن ختم له بالسعادة في نفس الحفرة يشعر بالسعادة والفرح والهناء. والتقي حينما يفارق أهله بالموت يكون أهله من حوله باكين محزونين على فراقه، وهو يكون ضاحكا مستبشرا مسرورا. حينما يكون عند رأسه نحو 500 من ملائكة الرحمة، كأن وجوههم الشمس، كأن وجوههم الشمس، فهنيئا لمن التزم آيات الله البينات وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتنب ما حرم الله تعالى ونهى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين،
1: وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارزقنا زيارة البيت الحرام وزيارة قبر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل بسر سورة الفاتح.
2: إذن تحت عنوان الله عالم بالأسرار، استمعنا وإياكم إلى محاضرة سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمة الله تعالى عليه.

ورد عن إبراهيم بن أدهم أنه وعظ أناسا فقال: يا أهل الديار، ماتت قلوبكم في عشرة أشياء. أولها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، والثاني قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، والثالث ادعيتم حب رسول الله عليه السلام وتركتم سنته، والرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه، والخامس قلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، والسادس قلتم نخاف النار ورهنتم أنفسكم بها، والسابع قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، والثامن اشتغلتم بعيوب إخوانكم ونبذتم عيوبكم، والتاسع أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروها، والعاشر دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من الانشغال بالدنيا، وقد أوصى المسلمين صلى الله عليه وسلم بالتوبة إلى ربهم قبل أن يموتوا، وبالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن ينشغلوا، وأن يصلوا الذي بينهم وبين دينهم بكثرة الذكر وبكثرة الأعمال الصالحة وكثرة الصدقة في السر والعلن، وذلك ليرزقوا وليؤجروا وينصروا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقا بها يعيش الإنسان بذل وهوان ما بقي، وبين طرقا يعيش بها بعز وأمن ما بقي إذا لازمها. وورد في الحديث القدسي أيضا إرشاد إلى ذلك، أن الإنسان إذا سلك طريقا معينا سنذكره إن شاء الله، أن الله سبحانه وتعالى يعطيه الدنيا ومعها الآخرة، وأنه إن سلك طريقا آخر لم يؤت له من الدنيا إلا ما كتب له، وجعل فقره بين عينيه، وكان في انشغال بالدنيا وكان فقيرا في الآخرة من الحسنات. فمن كانت الدنيا هي كل همه فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. إذن ما المطلوب؟ وكيف أتحصل على الأمرين؟ كيف أتحصل على الكفاية في الدنيا وعلى ما أرجو في الآخرة؟ كيف أتحصل على السعة والرضا وعلى الكفاية والراحة في الدنيا مع ما أتمنى من الثواب في الآخرة؟ كل واحد منا بيتمنى أنه يعيش على الكفاية أو زيادة، لا يتمنى الواحد منا أن يكون تحت الكفاية فيحتاج إلى الناس في هذه الدنيا، أو يمد يده إلى أحد، أو يستعطف الناس أو يستعطيهم، يطلب منهم العطايا ونحو ذلك. إذن الواحد منا بده الكفاية، بده يعيش مستور كما نقول، وكذلك يخرج من الدنيا مستورا. لو أنني خرجت من الدنيا لا علي ولا لي، إني إذن لسعيد أن أخرج من الدنيا كفافا، ما حدا بده مني ولا بدي من حدا شيء. هيدا بكون مصدر سعادة لألي أني أعيش هيك. إذن كيف أتحصل على هذا الأمر؟ انتبه أنه المال أحيانا فتنة. قبل ما نحكي بكيفية ذلك بدي نبهك على أنه الدنيا لما عم نحكي عنها ما معناها أننا نريد منها الإسراف والتبذير، ولا نريد كثرة المال الملهي عن طاعة الله عز وجل، ولا نريد الانشغال بها أيضا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ستسأل عن مالك وستسأل عن أبنائك، هل ربيتهم التربية الصحيحة؟
هذا المال الذي كان عندك هل جلبته من حلال؟ هل أنفقته في حلال؟ أم هل جلبته من حرام وأنفقته في حرام؟ أم جلبته من حلال وأنفقته في حرام؟ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. إذن أنا كمسلم بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري الواحد منا ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض عليه فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه. يعني بدك تتقي الله عز وجل بداية. إذا أردت الراحة والأمان فعليك بتقوى الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أن من يتقي الله يجعل له من أمره مخرجا ويجعل له سبحانه من كل ضيق فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول الحسن لو أن السماوات أطبقت على الأراضين لجعل الله للمتقين مخرجا. إذن إذا أردت أن تسلم من كثرة الآفات والمصائب عليك بتقوى الله. إذا أردت أن تسلم في مالك وولدك وأهلك وعيالك فعليك بملازمة الذكر مع التقوى، فإن الله يدفع عنك بذلك ما لا تحصيه من أنواع البلاء. مثل شو؟ بدنا تطبيق، بدنا هيك تمثيل لذلك. إذا هذا الإنسان يذكر الله في الصباح والمساء، في الصباح والمساء وفي النهار وفي طرفي النهار يذكر الله سبحانه وتعالى بعد الصلوات الخمس، يحافظ على صلواته، وماله من حلال وطعامه من حلال وشرابه من حرام من حلال ولباسه من حلال، كل ذلك من حلال، هذا الإنسان تتوقع أنه يكون مشرد، يكون عم يتخبط يمينا ويسارا، ما عم بيلاقي مين يكفله، ما عم بيلاقي إعانة، ما عم بيلاقي معين، ما عم بيلاقي لقمة أكل؟ إجمالا في الغالب هذا لا يكون، لأن هذا الإنسان يرضي ربه سبحانه وتعالى فلا يحصل له ذلك. على المقلب الآخر قد تجد إنسانا لا يصلي، لا يصوم، لا يذكر، يعني لا يزيد بالنوافل ولا يؤدي الفرائض. تجده مثلا دخل إلى المستشفى، قضى مثلا 10 أيام فحوصات وتحاليل ودفع أموال، تلاقي الدنيا تأخذه مرة يمينا ومرة شمالا، كما لو وضع العجين بين يدي الصانع الذي يصنعه، كل شوي تلاقيه عم تضربه الدنيا، بفوت بشغل بفلس، بفوت بشغل بيخسر، يسرق، يخان، يؤخذ من ماله، يحصل معه الآفات والمصائب. لما؟ لأنه يكثر من الذنوب والخطايا. أما ذاك فاسمع معي إلى قصص بعض الطيبين في ذلك. هذا الإنسان يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحل كما قلنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحب أرض عظيمة، وهذه الأرض فيها ما فيها من المزروعات وفيها من الأشجار، وتخرج له في كل شهر وفي كل موسم كمية كبيرة من المحصول. هذا الإنسان بيكون ماشي شخص خارج الأرض تاعيته،
بيسمع هاتف عم بيقول اسقي حديقة فلان. بيلاقي غمامة جاءت إلى تلك الأرض وسقت الأرض ولم تنزل الماء خارج هذه الأرض، إنما فقط في هذه الأرض. فبيروح بفتش عليه لصاحب الأرض، يقول له أنت ماذا تصنع، ماذا تفعل لتأتي هذه الغمامة وتمطر في أرضك أنت دون غيرك؟ قال له ما تخرجه الأرض أقسمه ثلاثا، ثلث للأرض، يعني هذا المحصول اللي بيطلع لما بيعه، ثلث المحصول برجع برجعه على الأرض، بجيب بذور مثلا، بجيب آلات الحرث، بجيب أشياء تعينني في السقاية ونحو ذلك، فبرجع بدي أزرع من جديد. الثلث للأرض والثلث لي ولأهلي وعيالي، وأما الثلث الأخير فللأيتام وللأرامل والمساكين. لأنه في ناس متكفل فيهن الله ييسر له من الرزق والدنيا هي التي تأتي إليه. بر الوالدين سبب لتأتي الدنيا إليك. أيضا نحكي قصة في ذلك، أن رجلا كان مقعدا، يعني مفلوج مشلول، وهذا الرجل عنده شاب وشابة، وزوجته ماتت، عنده شاب وشابة. هذا الشاب يدرس في الجامعة، يعني نحن لا نتكلم عن أناس في زمن السلف، نحن نتكلم عن أناس في القرن الماضي. يدرس في الجامعة في النهار، فالشابة تبقى مع والدها في النهار، تخدمه، تطعمه، تسقيه، تزيل عنه الأذى والقذر، تنظفه، والشاب أيضا يسهر على صحة أبيه في الليل، يدرس، ينام قليلا، يستيقظ لحاجات أبيه، يدخله الخلاء، يطعمه، يسقيه، يوضئه. فمرة وفي ليلة من هذه الليالي قام الابن بتقليم أظافر أبيه، قلم له أظافره، نظف له أرجله، نظف يد والده. فنظر الأب إلى ابنه وقال الله لا يضيعك، تعالوا، أن الله تعالى لا يضيعه، الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه. فهذا الشاب توفي أبوه بعد مدة وتزوج وتخرج من الجامعة، ويحكي قصته عندما صار شيخا كبيرا في السن، يعني بعد سنين طويلة. يقول صار لأبي 60 سنة تقريبا متوفى، ومن حين دعا لي أبي بذلك الدعاء والدنيا هي تتبعني، تخرجت من الجامعة بتفوق، تزوجت امرأة أحسن مني، أنجبت 6 من الأولاد، كلهم بارين بي أكثر مني برا بأبي. قديش أنا كنت بار بأبي، هم بارون بي أكثر مما أنا كنت بارا بأبي، وتزوجوا بأزواج أحسن منهم، وكان المال في هذه المدة هو يأتي إلي لا أسعى إليه. يعني حين أدخل في مناقصة أو عمل أو شركة فأطلب شيئا أعطى زيادة، وإذا أعطيت الزيادة أجد البركة بالمال وأعطي وأتصدق، عشت معافا في جسدي،
لا أجد كثرة الأمراض التي يشكو منها كثير من الناس. كل ذلك بدعاء أبي الذي دعا لي عندما كنت شابا أقلم له أظافره وأطعمه وأسقيه وأزيل عنه النجاسة والقذر. إذن تأتي إليك الدنيا، نعم تأتي إليك الدنيا لأنك اتقيت الله وكنت بارا بأبيك أو بأمك. هذه الأم التي تدعو لابنها وهي على فراش موتها تقول يا ربي ارضى عن ابني فلان، يا ربي ابني أكرمني فأكرمه. هذه الأم التي تدعو لابنها بهذا الدعاء، أتظنون أنه يضام ابنها؟ تظنون أن ابنها يضام أو أنه يحتاج أو يعيش في العوز أو يعيش مقهورا؟ القهر الذي نعرفه، يعني الحزن الشديد، هل يعيش بكل ذلك؟ لا لا. أنت لا تجعل الدنيا ملهية لك عن الآخرة وهي تأتيك الدنيا، هذا سبب آخر لكي تأتي الدنيا إليك. كيف تأتي الدنيا إلينا؟ حاعطيكم مثال. الآن بعض الشباب إذا أراد أن يطلب العلم يقول له أهله من الذي سيطعمك ويسقيك إذا رحت درست شريعة وطلعت شيخ؟ شيخ بعضهم بيقول. كيف بدك تتزوج؟ كيف بدك تفتح بيت؟ المشايخ معاشات قليلة. هذا كلام بعضهم. أدرس لك شيء مع الشريعة حتى لي تشتغل وتكون الشريعة، يعني إذا ما طلعت لك فلوس دراستها تبقى مكتفي أنت بأمور تانية. نحن مش ضد أنه الواحد يتعلم الشريعة مع الهندسة أو يجمع معها الطب، يجمع معها الإدارة معلوماتي، ما يريد يعني. فنحن لسنا ضد ذلك، ولكن بدي بين أمر. كثير من اللي بيقولوا للمشايخ أول طلبهم للعلم بيقولوا لهم أنتوا بكرة كيف تكون تطلعوا مصاري؟ كيف تكون تشتغلوا؟ كيف تكون تتزوجوا؟ بيدرسوا هني دراسات تانية، ولادهم وأهليهم أو هني حتى بيدرسوا دراسات تانية. تجدهم بعد ذلك عندما يتخرجون من الجامعة ويعملون ويفتحون بيوتا ليتزوجوا نحو ذلك، هم في حاجة وعوز أحيانا أكثر من بعض المشايخ. تجد أن الشيخ قد كفاه الله سبحانه وتعالى. يعني عندنا بالكلية الشرعية لما كنا في الجامعة كثير من أصحابي بأعمارنا يعني بالعشرينات أو العشرينات ما في واحد منهم تأخر عن 25 ولم يتزوج، مع أنه الكل وضعه جدا جدا عادي ولربما أيضا بعضهم فقراء، لكن الله يسهل لهم ذلك. وقد يسافرون كثيرا في عمل الدعوة من غير أن يبذلوا المال، إنما يسافرون ليس للتنزه، يسافرون للعمل، لتدريس الناس في هذه المدينة وهذا البلد وهذه القرية تلك الناحية. وأما الطعام والشراب فلا أحد منهم يشعر بالجوع، يعني الكل يأكل ويشرب. فهذا الذي يدعونه بعيد، منشأه قلة التوكل على الله، هذا منشأه. والشيخ وغيره لن يأكل إلا ما كتبه الله له. يعني واحد سألته أنه حين تخرجنا وانت قلت لي ما تتعلم، ما تفوت على الكلية، عم تشتغل انت؟ قال ايه. قديش راتبك؟ قال كذا وكذا. طيب انا عم اشتغل وراتبي كذا وكذا، بس انا بشيء اخر وانت بشيء اخر. فاذا لا يسعين الشخص الى الدنيا فهي تأتيه اذا كان قصده رضا الله، ليس قصده من الصلاة
يعني لا يخلص لله تعالى في صلاته أو صيامه أو ذكره، إنما يريد الدنيا، لا يكون قصده بتعلم علم الدين أن يصرف وجوه الناس إليه وأن ينظر الناس إليه وأن يأتوا إليه بأموالهم، لا، إنما يكون زاهدا بأموالهم مبتعدا عنها، لا يطلبها ويجتنبها، ويجتنب مجالس الأغنياء والأمراء إذا كانت للدنيا، لا يقصدها، لا يستغل، لا يستفيد كما قد يقال يعني من شهادته وعلمه ليدخل في باب المال وغير ذلك من الأمور، لا، إنما قصده رضا الله سبحانه وتعالى. ومما يعينك على الكفاية الصدقة. بعضهم يخبر أنه كلما تصدق جاءه أضعاف ما بذل، بيدفع ليرة بيجي 10، بيدفع 30 بيجي 300. لما؟ لأن الله تعالى هو مالك الملك، أنت تتصدق وتطعم جائعا، الله يطعمك ويطعمه، هو أكرم الأكرمين. وبعض الأذكار أيضا تعينك على السلامة من الآفات. في ناس تقول طيب نحن عم نصاب بالآفات شوي، يعني عم نتضايق آفات، هذه المصائب التي تكدر، ماشي بالسيارة ضرب السيارة بالباب انكسر مثلا، راح معه شي ابنه وقع كسر ايده، آفات ومصائب يصاب بها، ماذا يقول الإنسان ليحفظ من ذلك؟ بسم الله على نفسي وأهلي ومالي في الصباح والمساء 3 مرات. كثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أين أنت من كثرة الاستغفار؟ أين أنت من الدعاء في الثلث الأخير من الليل؟ أين أنت من الدعاء في السجود؟ أين أنت من الدعاء دبر الصلاة؟ أين أنت من الدعاء بين الأذان والإقامة؟ تريد أن تأتي إليك الدنيا؟ أدعو الله تعالى عند قبور الأولياء والصالحين، لا سيما من جرب الدعاء عند قبورهم فكان مستجابا، كالإمام الأوزاعي والإمام الهرري في بيروت، وفي غير بيروت يوجد غير هذين، ويوجد في مدن أخرى أيضا غيرهم. أين أنت من الدعاء عند قبور الصالحين والأولياء؟ أين أنت من زيارتهم؟ هؤلاء أولياء الله لهم كرامة عند الله، هل دعوت الله عند قبورهم؟ هل زرتهم؟ هل أكثرت من الصدقة؟ أين أنت من قراءة سورة الواقعة؟ سورة الواقعة متى نقرأها؟ من أذان المغرب إلى ساعة، في هذا الوقت تقرأ سورة الواقعة. هنا السر، أن تقرأ هذه السورة عند المغرب إلى ساعة من بعد الغروب، في هذا الوقت، بعد 10 دقائق من المغرب، بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة، إلى ساعة، جرب بعد أن تتلقى هذه السورة وتقرأها على المقرئين أو المجازين بالتقريء فيضبطون لك القراءة، تقرأ بعد ذلك وتخلص النية لله عز وجل، تأخذ معك 6-7 دقائق 8 دقائق على حسب الهمة والسرعة. ماذا يحصل لك بعد 1-2 شهر من قراءة سورة الواقعة؟ تجد البركة في المال، وقد ورد في الحديث أن من لازمها وقرأها كل ليلة لا تصيبه فاقة. شو هي الفاقة؟ الفقر الشديد، لا يصاب بذلك. بعض الأذكار والقراءات بتخلي دعائك مستجاب، فإذا دعوت الله استجيب لك. من ذلك رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 27 مرة كل يوم، ولك بهذا الذكر بكل مؤمن ومؤمنة حسنة من لدن آدم إلى يومنا هذا، مليارات من المسلمين، بكل مسلم ومسلمة حسنة
إذا قلت 27 مرة ضرب العدد ب 27. عمل خفيف من حيث الوقت والجهد ولكن فيه أجر عظيم جدا. يحكى أن سيدنا أحمد بن حنبل خرج من داره من مدينته إلى مدينة أخرى لطلب العلم، كان عالما ولكن يريد أن يطلب شيئا من الحديث عند عالم آخر، لأنه وإن تعلم الإنسان وصار عالم يسعى أيضا في الازدياد من العلم. فسافر فوصل في الليل، لم يجد مكانا ليبيت فيه، فوصل فوجد فرن، الفرن بيفتح عادة بعد منتصف الليل ليحضر العجين حتى عند الفجر يبيع الناس خبز. فسلم عليه وقال: يا أخي تأذن لي بالمبيت عندك؟ يعني فيني أقعد عندك شوي؟ قال له: تعال ادخل، تبيت هنا يعني بقربي وأنا أشتغل بالعجين. فاستلقى سيدنا أحمد واتكأ وكان يراقب هذا الرجل وهو يصنع العجين، فكلما أخذ قطعة من العجين يدورها في يده يقول: ربي اغفر لي، أستغفر الله، ثم يضع هذا العجين ويمده ليصير رغيفا، وكلما فعل ذلك يستغفر الله يستغفر الله يستغفر الله. مرة وقت على ذلك قال له سيدنا أحمد: يا أخي هل وجدت أثر استغفارك في حياتك؟ أنت تكثر من الاستغفار. قال له: استجيبت كل دعواتي إلا دعاء واحدا. قال: وما هو؟ قال له: أن ألتقي بأحمد بن حنبل. فسيدنا أحمد استغرب، قال له: لقد استجيبت كل دعواتك ولكأني أجر إليك جرا، أنا أحمد بن حنبل. إذن أين أنت من الاستغفار؟ 1000 مرة، 2000 مرة، 3000 مرة، أكثر أكثر ما استطعت. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى. يا سعده يا هناه الذي يجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وهنا أذكر لكم شيئا حصل مع صحابي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الخطيب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الدنيا أدبرت عني وتولت. هذه الدنيا كأنها أعطتني ظهرها وتولت عني، تركتني. يعني شو الدنيا؟ بيت ووسيلة نقل ومال وغيره من المتاع، أراضي وبيوت. الدنيا أدبرت عني، يعني كأنه هذا الإنسان أفلس، كأنه ما عنده شيء، كأنه جائع، كأنه محتاج، كأنه مدين، كأنه كأنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبه يرزقون؟ ما هو يا رسول الله؟ ما هو هذا الذكر؟ قال له: قل عند طلوع الفجر سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله 100 مرة، تأتيك الدنيا صاغرة. شو هالكلام؟ فولى الرجل فمكث مدة ثم عاد فقال: يا رسول الله، أقبلت علي الدنيا ولا أدري أين أضعها، يعني جاءت إلي بالشيء الوفير فلا أدري أين أذهب بكل ذلك، صار في مصاري كتير، لعله صار في أملاك كتير، صار في عنده أشياء كثيرة، أين أذهب بكل ذلك؟ إذن أين أنت من هذا الذكر؟ متى نقرأ هذا الذكر؟
بعد الفجر وقبل الصلاة. بياخد معك نحو 10 دقائق حسب الهمة، 9 دقائق سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله 100 مرة بهذا الترتيب. لأن البعض لربما سيسأل كيف ترتيبه، هل معناته سبحان الله وبحمده 100 ثم سبحان الله العظيم 100 ثم أستغفر الله 100؟ الذي ورد في هذا الحديث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله، فقلها بهذا الترتيب. وتذكر أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: وكلام الله صدق وكلام نبيه صدق. قال عز وجل: يا دنيا من خدمني فاخدميه، يعني من أطاعني فاخدميه، ومن خدمك بالتولي عن طاعة الله والسعي خلف الدنيا فأتعبيه. أتعبيه، هذا يتعب، لا يكتفي، لا يرتاح. لما؟ لأنه تبع الدنيا ولا يحصل له ما يتمنى كما يحب. من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان همه الدنيا فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا ما أهمنا، وأن يغنينا بالحلال عن الحرام، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يطعمنا ما نحتاج، وأن يكفينا طعامنا وشرابنا وما نحتاجه لأبنائنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا الأجر فنكون من أهل الفراديس العلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الآفات والمصائب، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.
1: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس فيه فوائد جليلة عن بعض الآداب النبوية. فقد روى البخاري وغيره بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإذا مضت ساعة فخلوهم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. هذا الحديث معناه أنه ينبغي منع الصبيان من الخروج من المنزل أول الليل إلى أن تمضي ساعة، لأن الشياطين تنتشر في هذه الساعة. في أول الليل تنتشر في الشوارع، وفي أماكن أخرى تنتشر، فإذا صادفوا الصغار يكون ذلك سببا لإيذائهم، لإيذاء هؤلاء الشياطين لهؤلاء الصغار، وهم على أذى الصغار أقوى من أذى الكبار. هذا أدب من الآداب النبوية تركه الناس اليوم، لا يعرفه إلا القليل من المسلمين. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينفعنا أنه إذا أجفينا الباب، أي أطبقنا الباب أو رددناه أو أغلقناه، أن نسمي الله، أي أن نقول بسم الله. فمن أغلق الباب وسمى الله تعالى، الشيطان لا يفتح، لا يجعل الله تعالى له قدرة على فتح هذا الباب، صار حجابا بينهم وبين هذا الباب، هذه التسمية. إذا قيل عند إطباق الباب بسم الله، الشيطان لا مدخل له، لا يستطيع. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدب الحسن الذي هو نافع لنا في معيشتنا أن نخمر، أي أن نغطي الأواني ونسمي الله ولو بشيء دقيق. تغطية الأواني سنة كالفناجين وغير ذلك. ثم من لم يغطه يكفأه، أي يقلبه، يجعل أعلاه أسفله. هذا الناس الكبار معروف عندهم، أما اليوم قل من يعرفه. لا يترك الإناء مفتوحا من غير أن يوضع عليه شيء، ولو عرض عليه عود خفيف، أما إذا ترك هكذا يكون خلاف السنة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في السنة ليلة وباء، وهذا الوباء يطلب الإناء الذي هو مفتوح يدخل فيه. إذا وجد إناء مفتوحا يدخل هذا الإناء، أما الذي هو مكفوء أي مقلوب فلا يدخله هذا الوباء، يتجاوزه. كذلك الإناء الذي عرض عليه شيء، غطي بشيء ولو بعود خفيف، هذا يتجاوزه ولا يدخله. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول عند إطفاء السراج، أي الضوء، بسم الله. كل هذا من الآداب النبوية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينفعنا في معيشتنا في الحياة الدنيا، وفي ذلك عون لأمور آخرتنا أيضا، لأن الشياطين أعداء بني آدم. من وقت أن عاد إبليس آدم عليه الصلاة والسلام، لا يزال الشياطين أتباع إبليس يعادوننا، يحاولون أن يؤذونا، ولولا قرن الله بنا من الملائكة، كل واحد منا الله تعالى وكل به عشرة من الملائكة، اثنان يكتبان عمله، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، واثنان آخران واحد أمام هذا الإنسان وآخر خلفه، وهكذا إلى تمام العشرة. هؤلاء غير الكاتبين، هؤلاء الذين هم غير الكاتبين وغير كاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يوجد ملك من الملائكة وكله الله تعالى بالعبد المسلم بكتابة ما يخرج منه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. غير هؤلاء الثلاثة يحفظون هذا الإنسان من الجن، ولولا وجود هؤلاء كانت الجن اتخذتنا كالكرة، كانت تتلاعب بنا في الليل والنهار، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم، ومع ذلك يصيبوننا يؤذوننا بما قدر الله تبارك وتعالى. أولئك الملائكة لا يمنعون عنا ما قدر الله أن يصيبنا، أما ما لم يقدر الله أن يصيبنا فيمنعونهم منا، يحفظوننا بقدرة الله منهم، أي مما لم يقدر الله أن يصيبنا من قبل الجن المؤمنين منهم والكافرين. لكن أكثر الأذى من الشياطين، أي كفار الجن. أما مؤمنوهم فمنهم أتقياء لا يؤذون الناس ولا يظلمونهم، ومنهم فساق مثل كثير من مسلم البشر. مسلم البشر أكثرهم فساق، الأتقياء فيهم قليل. كذلك مؤمن الجن الأتقياء فيهم قلة، الأغلب فساق لا يتورعون عن حرام، لا يتورعون عن الأذى، يتبعون أهواءهم، حتى إنهم أحيانا يسرقون أغراض الناس، حتى الدراهم يسرقون. إذا جاء القدر هؤلاء الملائكة لا يمنعون، بل ينفذ القدر، أي إذا جاء الشيء الذي شاء الله في الأزل أن يصيبنا يصيبنا مع وجود هؤلاء الملائكة. إنما الشيء الذي لم يقدر الله أن يصيبنا من أذاهم من شرهم يحفظوننا منه بمشيئة الله. كذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا عند دخول الخلاء، حتى يكون حجابا سترا بين الجن وبين عورات بني آدم. قبل أن يضع الشخص رجله في الخلاء يقول بسم الله، هذه تكفي، فطالما هو في الخلاء لا يرون عورته، حجب عنهم عوراتنا. وكذلك يسن أن يقول الشخص عند دخول الخلاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، فمن قرأ هذا يكون في ذلك زيادة خير، وإن اقتصر على بسم الله يكون حصل الستر بإذن الله تبارك وتعالى بين أعين الجن وعورته، فلا ينظرون إلى عورته ولا يرونها. والكنيف هو المرحاض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التمسك بالآداب النبوية الشريفة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود، يتلو فيها علينا سورة إبراهيم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شاء في الأزل وجود النجوم والكواكب والشمس والقمر، ولكنه لم يشأ في الأزل أن تبقى فلا تفنى، بل شاء لها الفناء بعد الوجود. وكذلك الإنسان يفنى، فهو يولد ثم يعيش ثم يموت، ثم في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يفنى البشر كلهم فيه ولا يبقى أحد على الأرض، يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور، أي البوق، فيفنى من كان في ذلك الوقت حيا على وجه الأرض من البشر والشياطين ممن لم يمت قبل ذلك. أما المسلمون فإنهم يموتون قبل ذلك بمئة سنة. الله تعالى يبعث ريحا طيبة فتدخل في إبط كل مسلم فتقبض روحه، فلا يبقى منهم مسلم واحد. ثم يعيش الكفار مئة سنة كالبهائم، يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يقولون لا إله إلا الله، حتى يفاجئهم إسرافيل بنفخته. وإسرافيل مستعد، ومتى يأمره الله تعالى بالنفخ ينفخ بالبوق، فيزعج الكافرين الذين يكونون على وجه الأرض في ذلك الوقت، ويفنى الشياطين كلهم من هول ذلك الصوت. فهذا هو فناء البشر وفناء الجن، حتى إن إبليس يموت أيضا ذلك الوقت، أما قبل ذلك فلا يموت، ولكن أولاده الجن الكفار منهم والمسلمون يموتون مثلنا جماعة بعد جماعة. وعندما ينفخ في الصور تفنى الملائكة أيضا، حتى هذا الذي ينفخ يميته الله تعالى. وعزرائيل عليه السلام يتولى قبض أرواح الملائكة أيضا، ثم يكون آخر فرد من العالمين حياة، فيقبض الله تعالى روح عزرائيل، فلا يبقى إنسان ولا ملك ولا جن إلا وقد مات. وأما أرواح الشهداء الذين تكون أرواحهم في ذلك الوقت في الجنة، فيظلون على وعيهم كما كانوا قبل ذلك، لا يغشى عليهم. أما الأنبياء عليهم السلام فيكونون في قبورهم أحياء يصلون، ثم يغشى عليهم عند النفخ، ويكون أولهم إفاقة سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري إن كان موسى ممن غشي عليه ثم أفاق قبله، أم جازاه الله تعالى بغشية الطور لما صعق، لما رأى الجبل ربه فاندك الجبل. أما شهداء المعركة فأرواحهم لا يغشى عليها، بل يظلون في وعيهم متنعمين فرحين متلذذين يأكلون من ثمار الجنة ويشربون من أنهارها ويأوون إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. ثم يحيي الله تعالى الملائكة قبل البشر، فيأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في البوق مرة ثانية فينفخ إسرافيل، فيحيي الله تعالى الناس الذين ماتوا والجن الذين ماتوا، يعيد الله تعالى الأجساد كما كانت فتنشق القبور عن أصحاب القبور فيخرجون منها جسدا وروحا، ليس روحا فقط كما يقول الكفار. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يعيد الجسد الذي أكله التراب في القبور ويعيد الروح إلى ذلك الجسد، أي يعيد عين الروح الذي كان عامرا للبدن في الدنيا إلى هذا الجسد الجديد، ويكون تعلقه بجسده كما هو اليوم ثم لا يفارقه. فأهل الجنة مهما فرحوا لا يتولد من فرحهم موت، وأهل النار لا يموتون في العذاب بل عذابهم بلا نهاية، لأن الله تعالى خلق الموت في الدنيا، وأما في الآخرة فلا موت. والبهائم تحشر، كذلك يحشرها الله سبحانه وتعالى بقدرته، حتى هذه التي أكلنا لحومها في الدنيا، فيوم القيامة يعيد الله تعالى أرواح البهائم إلى أجسادها، ثم يؤخذ منها القصاص من بعضها لبعض. فالشاة التي كانت نطحت بقرنيها شاة ليس لها قرن في الدنيا، فإن الله تعالى يعيد هذه وهذه، فتأخذ هذه حقها من هذه، لكن ليس على البهائم عذاب ولا دخول جنة، إنما يعادون ليقام بينهم القصاص إظهارا لعدل الله تعالى، ثم يعودون ترابا، ولا شيء منهم يدخل الجنة. وأما الملائكة فهم عباد الله مكرمون، قسم كبير منهم موظفون في الجنة، لا لأنهم يتغير مزاجهم فيتطلبون الأكل والشرب، وإنما أنسهم بذكر الله تعالى وعبادته، فلا يتعبون مهما قام أحدهم في صلاته ومهما أطال السجود لله تعالى. فالواحد منهم يستطيع أن يصعد وينزل من هنا إلى سدرة المنتهى بدون تعب 10 مرات وأكثر. أما هذه الأرض ففناؤها يكون يوم القيامة بعدما يخرج البشر من قبورهم، ينقلهم الله تعالى إلى ظلمة عند الصراط، فينفصلون عن الأرض فتدك هذه الأرض التي نحن عليها، ثم يبدلها الله تعالى غيرها. والشمس والقمر يطمس الله تعالى نورهما بعدما ينتهي الحساب، ثم يرميان في جهنم بعد أن يطويان، فتتغير صفاتهما وأشكالهما وهيئاتهما، يرميان لا لينيروا لأهل جهنم بل ليزيدوا أهل النار عذابا، لأنهما يكونان من وقود جهنم. وكذلك الكواكب التي كان الكفار يعبدونها كنجم الشعرى الذي كان العرب المشركون يعبدونه، كل هذه الكواكب ترمى في نار جهنم إهانة لها ولمن كان يعبدها. ثم بعض المسلمين الذين كانت عليهم ذنوب كثيرة ولم يسامحهم الله تعالى يدخلون جهنم، فيراهم الكفار فيها فيقولون لهم: ما أغنى عنكم إسلامكم، أنتم معنا، ثم الله تعالى يخرج هؤلاء المسلمين الذين كانوا في النار بذنوبهم، فعندئذ يزداد الكفار حسرة ويقولون يا ليتنا كنا مسلمين، لأنهم يعلمون أنه لا خروج لهم. ملك من ملائكة الله تعالى ينادي ويسمع أهل النار جميعا، يقول لهم يا أهل النار خلود فلا موت. ولو كان الله تعالى خلق الموت في جهنم كانوا ماتوا من شدة الحسرة التي تنزل بهم تلك الساعة، لكنه لا موت في الآخرة، إنما الموت في هذه الدنيا. ويجب علينا أن نؤمن بأن أهل الجنة يتنعمون بأجسادهم وأرواحهم، ليس بأرواحهم فقط، بل يوجد أكل وشرب وزواج حقيقي في الجنة، ليست لذات روحية فقط كما يقول الكفار أعداء الله تعالى. وكل من يعتقد اعتقادهم فهو يحتاج إلى أن يدخل في الإسلام من جديد بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأهل الجنة لا يشتهون الولد مع وجود الجماع الحقيقي هناك، لأنهم آمنون بأنهم لا يلحقهم عجز ولا موت ولا هرم ولا قلة رزق ولا مرض. والرجال والنساء في الجنة كأنهم في عمر 33 سنة، لكن الرجال بلا لحى. أما قبل دخول الجنة فالصغير يحشر صغيرا، ومن كان أعرجا يحشر بصفته، وأما الزوج والزوجة فإذا كانا من أهل الجنة كلاهما مات على الإيمان وماتت زوجته على عصمته تعود له في الجنة. ثم إن كانت في الدنيا تشمئز منه لسوء خلقه أو لدمامة وجهه أو لسوء تصرفه، الله تعالى يزيل عنه هذه الصفات التي كانت تكرهها في الدنيا. وكل واحد ممن يدخل الجنة طوله فيها 60 ذراعا بذراع اليد، وعرضه 7 أذرع، وكل منهم حسن الأخلاق، وكل واحد منهم يكون عند دخول الجنة مثل يوسف الصديق عليه السلام في الجمال، ثم بعد ذلك الزيادات. ومع ذلك الله تعالى يترك في كل إنسان فارقا يعرف به أن هذا فلان الذي كان في الدنيا، فالله تعالى لا يعجزه شيء. فهذه الإبهام لم يخلقها الله تعالى كلها على شكل واحد، بل جعل فيها امتيازا عن الإبهام الآخر. والاجتماع في الآخرة ليس مقتصرا على المصلين فقط. والحور العين الله تعالى يزوجهن لمن يشاء، وهن زيادة على زوجات الدنيا المؤمنات. أما البنات اللاتي متن في الدنيا حتى بنت يومها، الله تعالى يزوجها بالبشر من أهل الجنة، ولا يوجد في الجنة أعزب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في الجنة أعزب، رواه مسلم. حتى بنت الساعة التي خرجت من بطن أمها ثم صرخت فماتت يزوجها الله تعالى في الجنة. وفي الجنة يذهب الله تعالى الغيرة من قلوبهن، فالغيرة في الدنيا فقط. ومن مات وله ولدان أو 3 وصبر ولم يتسخط على الله تعالى ولم يشتم عزرائيل عليه السلام، فالله تعالى يشفع أولاده فيه إن كان عند الأب المسلم تقصير في طاعة الله في الفرائض، وكذلك من مات أولاده البالغون ذكورا أو إناثا، أو من يعز عليه فصبر واحتسب الأجر من الله تعالى، فالله عز وجل جعل ثوابه الجنة. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فالصبر على المصائب والصبر على موت الأحباب والأحباء له أجر جزيل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

الصلوات الخمس هي أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان بالله ورسوله. يقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. اعلم أيها المسلم أن الصلوات الخمس هي أفضل الأعمال عند الله تعالى بعد الإيمان بالله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. الصلاة من أهم أمور الإسلام، وهي عماد الدين. من أداها كما أمر الله تعالى بشروطها وأركانها وآدابها فإنها تنهاه عن المعاصي والمنكر، وهذا معنى قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. وحكم تارك الصلاة أن من تركها كسلا كما يفعل كثير من المسلمين هذه الأيام فهو مسلم عاص فاسق وليس كافرا، وأما من تركها منكرا لفرضيتها فهو كافر، لأنه مكذب للشريعة. يقول عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن بتمامهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، رواه الإمام أحمد. ويجب أداء الصلوات الخمس في أوقاتها كما أمر الله تعالى، ولا يجوز تقديمها على دخول وقتها والانشغال عنها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر شرعي، ومن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى واستحق عذابه الأليم في الآخرة. اللهم وفقنا لأداء الصلوات في أوقاتها واجعلنا من المتقين.

إخوة الإيمان، جاء في تفسير الخازن في أسباب نزول قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي بعد غزوة تبوك فترة من الزمن يبين للمسلمين أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد وعدوه بذلك. والمنافق هو الذي يظهر إسلامه ويبطن كفره. وكان في المجلس اثنان، أحدهما الجلاس بن الأسود والآخر عامر بن قيس. فلما خرجا من المجلس قال الجلاس بن الأسود لعامر بن قيس: لئن صدق محمد فيما يقوله عن أسيادنا الذين تركناهم في المدينة لنكون نحن أشر من البعير، أو كما قال. فأجابه عامر بن قيس: والله يا جلاس، إن محمدا لصادق فيما يقول، وإنك يا جلاس لأشر من البعير، وسأخبر محمدا عما تكلمت. فحاول الجلاس أن يمنعه من ذلك فما استطاع، فأخبر عامر بن قيس الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلب الجلاس وسأله فأنكر. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالله، فحلف الجلاس على أنه لم يقل هذا الكلام، وحلف عامر بن قيس على أن الجلاس تكلم بهذا الكلام. ثم دعا الله تعالى فقال: اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. فما افترقا من المجلس حتى أنزل قوله تعالى على النبي: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فقال الجلاس: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وتاب وحسنت توبته. وفي هذا دليل على أنه يكفر، أن يخرج من الإسلام، من شك بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مسألة واحدة، وأنه لا بد للرجوع إلى الإسلام من لفظ الشهادتين للاستغفار.

من أول البعثة والنصر حليفك يا محمد، انتصرت بخلقك على كل ما هو صفة ذميمة في أخلاق الجاهليين، وكنت وحدك وحملت الرسالة أمانة فأديتها، وكنت خير أهل لمن أدى. لك اللواء المرفوع المعقود، ولك الحوض المبارك المورود، ولك ختام الشرائع والمقام المحمود. أنت المنصور يا محمد، أنت المنصور في صبرك وهجرتك، أنت المنصور في رشادك ودعوتك، أنت المنصور في أفعالك وأقوالك وأحوالك. وربك قال: إلا تنصروه فقد نصره الله.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين وعلى آله الطيبين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى تكرم على هذه الأمة المحمدية بأن شرع لهم أن يعملوا أعمالا يرى